أنفسهم ولا تجادل عن الذين يختانون أنفسهم إن الله لا يحب من كان خوانا أثيما يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم

أنفسهم وما يضرونك من شيء وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم

0: إذا ضاقت بك السبل،
1: إذا ضاقت بك السبل،
0: ما أجمل أن تستعين بمن بيده مفاتيح الخير كله،
1: مفاتيح الخير كله
0: في الدنيا والآخرة.

0: أبو الأنبياء وخليل الرحمن، لفضله على البشرية سمى الله سورة في القرآن الكريم باسمه عليه السلام. يتلو القارئ عبد الرحمن بن جمال العوسي سورة إبراهيم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم.
1: تلا على أسماعكم الكريمة فيما مضى القارئ عبد الرحمن بن جمال العوسي سورة إبراهيم عليه الصلاة والسلام.
2: ليتفقهوا. جابوا الصخر

0: قطعوه وخرقوه ودخلوه فجعلوا منه بيوتا يسكنونها بالوادي. وهذه الآية مصداق لقوله سبحانه: وكانوا ينحتون من الجبال بيوتا آمنين.
1: مستمعين الأكارم، نبقى الآن مع تلاوة عطرة لسورتي الفاتحة والمنافقون بصوت القارئ الشيخ فيصل بن طلال الفهيد.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: كانت هذه تلاوة عطرة لسورتي الفاتحة والمنافقون بصوت القارئ الشيخ فيصل بن طلال الفهيد. سؤال وجواب من أسئلة على الهواء. في مسألة النسيان تتوضأ و يعني بعد مضي الوضوء تنسى أو يعني أنها توضأت،
1: نعم،
0: فيبدو عليها بأنها لم تتوضأ فتعود مرة أخرى وتتوضأ وهكذا وهكذا. وشوف
1: بارك الله فيك، إذا كثر معها فعليها أن يعني الأمر يحتاج إلى تركيز، يحتاج إلى، لكن إذا غصبا عنها ما تستطيع تتحكم في نفسها لكبر سن أو لمرض، بس أهم شيء لما يكون وسواس، لا يكون وسواس، لأن الوسواس خطر. أما إذا كان لسبب آخر مرضي، وإذا نسيت يعني كانت هي متذكرة الآن، إذا تذكر الإنسان أنه قد أحدث يتذكر الحدث ولكن شك هل توضأ أو لا، فهنا الأصل إيش؟ الحدث، فيتوضأ.
0: نعم،
1: لكن يتذكر أنه متوضأ، شك في الحدث هل أحدث بعد الوضوء أو لا، هل جاء بناقض من نواقض الوضوء أو لا. لا، فالأصل بقاء ما كان على ما كان، هاي قاعدة.
0: الأصل أنه متوضأ،
1: أنه متوضأ ويخرج نفسه عن عالم الوسواس والأوهام بهذه الطريقة. لا، إذا كان يتذكر أنه غير متوضأ لكن شك توضأ أو ما توضأ، هنا يتوضأ. إذا كان متيقن أنه قد توضأ الآن شك هل أحدث بعد هذا الوضوء أو لا، هو توضأ لصلاة الظهر، جاء وقت العصر يقول أنا انتقض وضوئي ولا لا، أنا ما دخلت الحمام، هل خلاص الأصل بقاء ما كان على ما كان، إلا أن يتيقن أنه فعلا انتقض وضوءه.
0: نعم،
1: ولربما وإذا أراد أن يجدد الوضوء فله ذلك.
0: نعم، ربما تساعده أيضا بعض القرائن، تشمير الساعدين ربما دليل أنه
1: يعني بأي قرينة، بأي قرينة.
0: نعم. سؤال وجواب من أسئلة على الهواء.

أسألك علما نافعا ورزقا واسعا وعملا متقبلا. اللهم

اكفني بحلالك عن حرامك وبفضلك عمن سواك. يا مبتدئ النعم قبل استحقاقها، نسألك في يومنا هذا البر والتقوى ومن العمل ما ترضى. ومن العمل ما ترضى. إخوة الإيمان، يرتفع صوت الحق مناديا لصلاة الفجر حسب رزنامة الزبارة والبحرين.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة، اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، والصلاة القائمة. آت محمدا الوسيلة والفضيلة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد، إنك لا تخلف الميعاد.
1: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. ارتفع صوت الحق مناديا لصلاة الفجر حسب رزنامة الزبارة والبحرين. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال.

0: هذه إذاعة القرآن الكريم من البحرين، أثير الروح.
1: الأذكار.
2: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعد.
1: أذكار الصباح والمساء. كان صلى الله عليه وسلم إذا أصبح قال:
2: أصبحنا وأصبحنا.

0: إليك نموت وإليك النشور. يقول ذلك إذا أصبح.
1: وكان صلى الله عليه وسلم إذا أمسى قال:

قال عليه الصلاة والسلام: من قالها حين يصبح أو يمسي 4 مرات أعتقه الله من النار. الله

0: فكرر قول لا حول ولا قوة إلا بالله.
1: لا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله.
0: قال ابن القيم رحمه الله تعالى: إن دور الجنة تبنى بالذكر، فإذا أمسك الذاكر عن الذكر أمسك الملائكة عن البناء. فكرر قول لا حول ولا قوة إلا بالله، فإنها تشرح البال وتصلح الحال وتحمل بها الأثقال وترضي الرحمن، وهي كنز من كنوز الجنة. واعلم أنها تدفع 70 بابا من الضر أدناها الهم.
1: لا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله.
0: وكان صلى الله عليه وسلم إذا أصبح قال:
1: حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم، يقول ذلك 7 مرات.
0: وكان صلى الله عليه وسلم إذا أصبح قال:
1: اللهم إني أسألك العفو والعافية.

0: قال عليه الصلاة والسلام: من قالها ثلاثا إذا أصبح وثلاثا إذا أمسى لم يضره شيء.
1: رضيت

0: قال عليه الصلاة والسلام: من قالها ثلاثا حين يصبح وثلاثا حين يمسي كان حقا على الله أن يرضيه يوم القيامة. وكان صلى الله عليه وسلم إذا أصبح قال:
1: يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين.
0: وكان صلى الله عليه وسلم إذا أصبح قال:
1: أصبحنا

فاصبر

0: أصبح.
1: قال عليه الصلاة والسلام: من قالها 100 مرة حين يصبح وحين يمسي لم يأتي أحد يوم القيامة بأفضل مما جاء به إلا أحد قال مثل ما قال أو زاد عليه.
0: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله

0: أصبح.
1: قال عليه الصلاة والسلام: من قالها 100 مرة في يوم كانت له عدل 10 رقاب، وكتبت له 100 حسنة، ومحيت عنه 100 سيئة، وكانت له حرزا من الشيطان يومه ذلك حتى يمسي. ولم يأتي أحد بأفضل مما جاء به إلا أحد عمل أكثر من ذلك.
0: سبحان الله.

0: قال عليه الصلاة والسلام: من صلى علي حين يصبح عشرا وحين يمسي عشرا أدركته شفاعتي يوم القيامة، أدركته شفاعتي يوم القيامة. الأذكار، الأذكار، الأذكار.
1: السعادة تكمن في الشعور بالطمأنينة، طمأنينة، وحتى تتحقق لا بد من راحة القلب التي تأتي بالقرب من الله عز وجل. إذاعة القرآن الكريم من مملكة البحرين 106.1 FM.
2: تستمعون الآن للشيخ محمد أيوب وقراءة للقرآن الكريم.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
4: براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين. فسيحوا في الأرض أربعة أشهر واعلموا أنكم غير معجز الله وأن الله مخزي الكافرين. وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر أن الله بريء من المشركين ورسوله، فإن تبتم فهو خير.

أوفوا إليهم عهدهم إلى مدتهم إن الله يحب المتقين. فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم إن الله غفور رحيم. وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنه ذلك بأنهم قوم لا يعلمون. كيف يكون للمشركين عهد عند الله وعند رسوله إلا الذين عاهدتم عند المسجد الحرام فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم إن الله يحب المتقين. كيف وإن

يعلمون اشتروا بآيات الله ثمنا قليلا فصدوا عن سبيله إنهم ساء ما كانوا يعملون لا

وهموا بإخراج الرسول وهم بدؤوكم أول مرة أتخشونهم فالله أحق أن تخشوه إن كنتم مؤمنين قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم وينصركم عليهم ويشف صدور قوم مؤمنين ويذهب غيظ قلوبهم ويتوب الله على من يشاء والله عليم حكيم أم حسبتم أن تتركوا ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ولم يتخذوا من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنين وليجة والله خبير بما تعملون ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر أولئك

الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله لا يستوون عند الله والله لا يهدي القوم الظالمين. الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند

إن الله عنده أجر عظيم. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان ومن يتولهم منكم فأولئك هم الظالمون. قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. لقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا فلم

دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون يا أيها الذين

الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. وقالت اليهود عزير ابن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله ذلك قولهم بأفواههم يضاهئون قول الذين كفروا من قبل قاتلهم الله أنى يؤفكون اتخذوا أحبارهم

ربهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقاتلوا

يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم ولا تضروه شيئا والله على كل شيء قدير إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه إذ يقول

سفرا قاصدا لاتبعوك ولكن بعدت عليهم الشقة وسيحلفون بالله لو استطعنا لخرجنا معكم يهلكون أنفسهم والله يعلم إنهم لكاذبون عفى الله عنك لما أذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين لا يستأذن

يترددون ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة ولكن كره الله انبعاثهم فثبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا ولأوضعوا خلالكم يبغونكم

تسؤهم وإن تصبك مصيبة يقولوا قد أخذنا أمرنا من قبل ويتولوا وهم فرحون. قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون. قل هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنيين ونحن نتربص

مخلصون قل أنفقوا طوعا أو كرها لن يتقبل منكم إنكم كنتم قوما فاسقين وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى ولا ينفقون إلا وهم كارهون فلا تعجبك أموالهم.

كافرون ويحلفون بالله إنهم لمنكم وما هم منكم ولكنهم قوم يفرقون لو يجدون ملجأ أو مغارات أو مدخلا لولوا إليه وهم يجمحون ومنهم من يلمزك في الصدقات فإن أعطوا منها رضوا وإن لم يعطوا منها إذا هم يسخطون ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله وقالوا حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله سيؤتينا الله من فضله ورسوله

ويقولون هو أذن قل أذن خير لكم يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين ورحمة للذين آمنوا منكم والذين يؤذون رسول الله لهم عذاب أليم يحلفون بالله لكم ليرضوكم والله ورسوله أحق أن يرضوه إن كانوا مؤمنين ألم يعلموا أنه من يحادد الله ورسوله فأن له نار جهنم خالدا فيها ذلك الخزي العظيم يحذر المنافقون أن تنزل عليهم سورة تنبئهم بما في قلوبهم قل استهزئوا إن الله مخرج ما تحذرون ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا

بعض يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويقبضون أيديهم نسوا الله فنسيهم إن المنافقين هم الفاسقون وعد الله المنافقين والمنافقات والكفار نار جهنم خالدين فيها هي حسبهم ولعنهم الله ولهم عذاب مقيم كالذين من قبلكم كانوا أشد منكم

قوة وأكثر أموالا وأولادا فاستمتعوا بخلاقهم فاستمتعتم بخلاقكم كما استمتع الذين من قبلكم بخلاقهم وخضتم كالذي خاضوا أولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك هم الخاسرون ألم يأتهم نبأ الذين من قبلهم قوم نوح وعاد وثمود وقوم إبراهيم وأصحاب مدين والمؤتفكات أتتهم رسلهم

بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله

خالدين فيها ومساكن طيبة في جنات عدن ورضوان من الله أكبر ذلك هو الفوز العظيم يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم وهموا بما لم ينالوا وما نقموا إلا أن أغناهم الله ورسوله من فضله فإن يتوبوا يك خيرا لهم وإن يتولوا يعذبهم الله عذابا أليما في الدنيا والآخرة وإن يتولوا يعذبهم الله عذابا أليما في الدنيا والآخرة وما

فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون ألم يعلموا أن الله يعلم سرهم ونجواهم

فيسخرون منهم سخر الله منهم ولهم عذاب أليم استغفر لهم أو لا تستغفر لهم إن تستغفر لهم سبعين مرة فلن يغفر الله لهم ذلك بأنهم كفروا بالله ورسوله والله لا يهدي القوم الفاسقين فرح المخلفون

نار جهنم أشد حرا لو كانوا يفقهون فليضحكوا قليلا وليبكوا كثيرا جزاء بما كانوا يكسبون فإن رجعك الله إلى طائفة منهم فاستأذنوك للخروج فقل لن تخرجوا معي أبدا ولن تقاتلوا معي عدوا إنكم رضيتم بالقعود أول مرة فاقعدوا مع الخالفين ولا تصل

0: فاسقون
1: ولا تعجبك أموالهم وأولادهم إنما يريد الله أن يعذبهم بها في الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون
0: وإذا أنزلت سورة أن آمنوا بالله وجاهدوا مع رسوله استأذنك أولو الطول منهم وقالوا ذرنا نكن مع القاعدين
1: رضوا بأن

مع الخوالف وطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون لكن الرسول والذين آمنوا معه جاهدوا بأموالهم وأنفسهم وأولئك لهم الخيرات

تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك الفوز العظيم وجاء المعذرون من الأعراب ليؤذن لهم وقعد الذين كذبوا الله ورسوله سيصيب الذين كفروا منهم عذاب أليم ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج إذا نصحوا لله ورسوله ما على المحسنين من سبيل والله غفور رحيم ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا

القوالب وطبع الله على قلوبهم فهم لا يعلمون يعتذرون إليكم إذا رجعتم إليهم قل لا تعتذروا لن نؤمن لكم قد نبأنا الله من أخباركم وسيرى الله عملكم ورسوله ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون سيحلفون بالله لكم إذا انقلبتم إليهم لتعرضوا عنهم فأعرضوا عنهم إنهم رجس ومأواهم جهنم جزاء بما كانوا يكسبون يحلفون لكم لترضوا عنهم فإن ترضوا عنهم فإن الله لا يرضى عن القوم الفاسقين الأعراب أشد كفرا ونفاقا وأجدر ألا يعلموا حدود ما أنزل الله على رسوله والله عليم حكيم ومن الأعراب من يتخذ ما ينفق مغرما ويتربص بكم الدوائر عليهم دائرة السوء والله

نعلمهم سنعذبهم مرتين ثم يردون إلى عذاب عظيم وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا عسى الله أن يتوب عليهم إن الله غفور رحيم خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم والله سميع عليم ألم يعلموا أن الله هو يقبل التوبة عن عباده ويأخذ الصدقات وأن الله هو التواب الرحيم وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون وستردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم

حكيم. والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل وليحلفن إن أردنا إلا الحسنى والله يشهد إنهم لكاذبون. لا تقم فيه أبدا لمسجد أسس على التقوى

ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا

نفسه ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا مخمصة في سبيل الله ولا يطؤون موطئا

الله لا يضيع أجر المحسنين ولا ينفقون نفقة صغيرة ولا كبيرة ولا يقطعون واديا إلا كتب لهم ليجزيهم الله أحسن ما كانوا يعملون.

0: الآن نستطيع أن نكون معك أينما كنت ووقتما شئت. بكبسة زر واحدة يمكنك تحميل تطبيق إذاعة البحرين عبر الهواتف الذكية للأندرويد والآيفون والاستماع إلى إذاعة القرآن الكريم من البحرين. ما عليك سوى كتابة اسم إذاعة البحرين باللغة العربية أو الإنجليزية في محرك البحث عن التطبيقات الخاص بهاتفك وتثبيت التطبيق في الهاتف، واختر من قائمة موجات الإذاعة موجة 106.1 FM. إذاعة القرآن الكريم من البحرين، أثير الروح.
1: فيما يلي تنصتون أيها الأحبة إلى تلاوة لسورة الفتح بصوت القارئ الشيخ بدر العلي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
2: إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر

0: صدق الله العظيم. تلا على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ بدر العلي سورة الفتح.
1: اللهم إني

0: أعوذ بك من شر بصري.
1: اللهم إني أعوذ بك من شر بصري،
0: وأعوذ بك من عين نظرت إلى الحرام ولم تعبأ، وعين أدركت عظمتك فلم تدمع، وقلب عرف خالقه فلم يخشع. اللهم اجعل في بصري نورا أميز به بين الحق والباطل، وأرى به عظمة نعمائك وأفضالك، يا من لا تدركه الأبصار ولا تراه العيون ولا تخالطه الظنون ولا يصفه الواصفون. اجعل خير عمري آخرة، وخير عملي خواتمة، وأمتني على لا إله إلا الله. اللهم آمين.

0: بأي طريقة تستمعون بها إلينا.
1: بأي طريقة تستمعون بها إلينا.
0: 106.1 FM معكم لأثير الروح. أثير
2: الروح. مستمعين الكرام، فيما يلي نستمع إلى سورة رد فيها الله عز وجل الدعاوى الباطلة عن نبيه صلى الله عليه وسلم. نستمع إلى سورة الشعراء بصوت إمام المسجد الأقصى المبارك الشيخ محمد رشاد الشريف.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

قال للملأ حوله إن هذا لساحر عليم يريد أن يخرجكم من أرضكم بسحره فماذا تأمرون قالوا أرجه وأخاه وابعث في المدائن حاشرين يأتوك بكل سحار عليم

أذن لكم إنه لكبيركم الذي علمكم السحر فلسوف تعلمون

واتل عليهم نبأ إبراهيم إذ قال لأبيه وقومه ما تعبدون قالوا نعبد أصناما فنظل لها عاكفين

0: قال لهم أخوهم لوط ألا تتقون إني لكم رسول أمين
1: فاتقوا الله وأطيعون

واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين. فإن عصوك فقل إني بريء مما تعملون. وتوكل على

0: بعد ما ظلموا وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون.
1: صدق الله العظيم.
2: كنا قد استمعنا إلى تلاوة مباركة لسورة الشعراء، وقد تلاها على أسماعكم إمام المسجد الأقصى المبارك الشيخ محمد رشاد الشريف.
3: أذكار الصباح بصوت سمير البشير.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: قالها حين يصبح أجير من الجن حتى يمسي.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

من قالها حين يصبح أو يمسي 4 مرات أعتقه الله من النار.

0: خلقك فمنك وحدك لا شريك لك فلك الحمد ولك الشكر.
1: من قالها حين يصبح فقد أدى شكر يومه. حسبي الله.

من قالها حين يصبح وحين يمسي 7 مرات كفاه الله ما أهمه من أمر الدنيا والآخرة. بسم الله.

0: من قالها ثلاثا حين يصبح وثلاثا حين يمسي كان حقا على الله أن يرضيه يوم القيامة.
1: لا إله إلا الله وحده،
2: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير.
0: من قالها 100 مرة في اليوم كانت له عدل 10 رقاب، وكتبت له 100 حسنة، ومحيت عنه 100 سيئة، وكانت له حرزا من الشيطان يومه ذلك حتى يمسي، ولم يأتي أحد بأفضل مما جاء به إلا أحد عمل أكثر من ذلك.

0: إذا ضاقت بك السبل،
1: إذا ضاقت بك السبل،
0: ما أجمل أن تستعين بمن بيده مفاتيح الخير كله،
1: مفاتيح الخير كله
0: في الدنيا والآخرة.

0: سورة ذات إيحاءات للقلب البشري منذ بدئها إلى نهايتها، توقظ القلب من غفلته ليتأمل عظمة هذا الوجود. نستمع وإياكم إلى سورة فاطر بصوت القارئ الشيخ عادل ريان.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى ذلكم الله ربكم له الملك

0: وترتسم في داخلنا كابتسامة حانية، وتصنع ليومنا الرضا والبهجة، ابتسامة تأذن باستقبال يوم جديد نستبشر فيه بالتوفيق والنجاح. إنه أثير الصباح، إذاعة القرآن الكريم من البحرين، وبالتعاون مع وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف. أثير الصباح من إعداد فاطمة محمد، وبالتعاون مع إدارة الأوقاف السنية. تقديم حسن الساعاتي، وبمشاركة أصحاب الفضيلة الشيخ فيصل بن طلال الفهيد. أثير الصباح، إخراج عهود تلفت.
1: نسأل الله لنا ولكم حسنات

0: تتطاير وهموما تتناثر. اللهم اجعل يومنا هذا يوم خير وبركة، واجعله مليئا بالذكر والصدقة. اللهم أعط كل محتاج، وأكرم كل مشتاق، ووسع رزقنا جميعا. اللهم اجعل يومنا هذا بالخيرات عامرا، ولا يمسنا فيه ضر، ولا يتعسر لنا فيه أمر. اللهم اجعلنا أسعد خلقك، وأقرب عبادك إليك يا ذا العرش العظيم.
1: أثير الصباح، أثير الصباح.
0: الأذكار أحبتنا عبادة عظيمة وخفيفة، تتطلب استحضار القلب والعقل، فنكسب رضا الله، ونحفظ أنفسنا، وتغفر بها ذنوبنا بإذن الله، ونتمتع بحفظ الله وحمايته لنا، ونتحصن بها من الشيطان ومكائده.
2: الأذكار.
3: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعد.
2: أذكار الصباح والمساء. كان صلى الله عليه وسلم إذا أصبح قال:
3: أصبحنا

0: وبك نموت وإليك النشور. يقول ذلك إذا أصبح.
1: وكان صلى الله عليه وسلم إذا أمسى قال:

0: أنت.
1: قال عليه الصلاة والسلام: من قالها موقنا بها حين يمسي فمات من ليلته دخل الجنة، ومن قالها موقنا بها حين يصبح فمات قبل أن يمسي دخل الجنة.

0: وكان صلى الله عليه وسلم إذا أصبح قال:
1: اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرش.

قال عليه الصلاة والسلام: من قالها حين يصبح أو يمسي 4 مرات أعتقه الله من النار. الله

0: فكرر قول لا حول ولا قوة إلا بالله.
1: لا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله.
0: قال ابن القيم رحمه الله تعالى: إن دور الجنة تبنى بالذكر، فإذا أمسك الذاكر عن الذكر أمسك الملائكة عن البناء. فكرر قول لا حول ولا قوة إلا بالله، فإنها تشرح البال وتصلح الحال وتحمل بها الأثقال وترضي الرحمن، وهي كنز من كنوز الجنة. واعلم أنها تدفع 70 بابا من الضر أدناها الهم، أدناها الهم.
1: لا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله.
0: وكان صلى الله عليه وسلم إذا أصبح قال:
1: حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. يقول ذلك 7 مرات.
0: وكان صلى الله عليه وسلم إذا

قال عليه الصلاة والسلام: من قالها ثلاثا إذا أصبح وثلاثا إذا أمسى لم يضره شيء. رضي

0: قال عليه الصلاة والسلام: من قالها ثلاثا حين يصبح وثلاثا حين يمسي كان حقا على الله أن يرضيه يوم القيامة. وكان صلى الله عليه وسلم إذا أصبح قال:
1: يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين.
0: وكان صلى الله عليه وسلم إذا أصبح قال:
1: أصبحنا

0: أصبح.
1: قال عليه الصلاة والسلام: من قالها 100 مرة حين يصبح وحين يمسي لم يأتي أحد يوم القيامة بأفضل مما جاء به إلا أحد قال مثل ما قال أو زاد عليه.
0: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك.

0: أصبح.
1: قال عليه الصلاة والسلام: من قالها 100 مرة في يوم كانت له عدل 10 رقاب، وكتبت له 100 حسنة، ومحيت عنه 100 سيئة، وكانت له حرزا من الشيطان يومه ذلك حتى يمسي. ولم يأتي أحد بأفضل مما جاء به إلا أحد عمل أكثر من ذلك.
0: سبحان الله.

0: قال عليه الصلاة والسلام: من صلى علي حين يصبح عشرا وحين يمسي عشرا أدركته شفاعتي يوم القيامة، أدركته شفاعتي يوم القيامة. الأذكار.
1: أثير الصباح، أثير الصباح.
2: كتاب الله الذي أدهش العرب وحير ألبابهم وعقولهم بسحر بيانه وروعة معانيه، حتى قال فريق منهم إنه سحر، وزعمت طائفة بأنه أساطير الأولين. هذا هو كتاب الله الذي لا تنقضي عجائبه.
3: أيها الأحبة، نستمع وإياكم إلى تلاوة مباركة لسورة الروم، يتلوها على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ فهد الكندري.

0: مستمعين الكرام، استمعتم إلى تلاوة مباركة بصوت القارئ الشيخ فهد الكندري، وقد تلا على أسماعكم الكريمة سورة الروم.
1: أثير الصباح.

0: في كل قصة رواها الحبيب صلى الله عليه وسلم أو عاشها أصحابه نجد دروسا خالدة تحمل إلينا البصيرة وتوقظ فينا روح العزم والثبات.
1: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أيها المستمعون الكرام، في غزوة فتح مكة لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم إلى بيت الله الحرام، دخل الكعبة وصلى داخل الكعبة صلى الله عليه وسلم، ثم كبر ووحد الله سبحانه وتعالى، ثم جلس عليه الصلاة والسلام في المسجد الحرام، وأتى إليه علي بن أبي طالب رضي الله عنه ومعه مفتاح الكعبة. وكانت المفاتيح قبل ذلك كانت عند عثمان بن طلحة من بني شيبة، من قبيلة بني شيبة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أين عثمان ابن طلحة؟ فنادوه فأتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له عليه الصلاة والسلام: هاك مفتاحك يا عثمان، اليوم يوم بر ووفاء. ثم أعطاه المفتاح وقال:

صلى الله عليه وسلم: خذها خالدة تالدة لا ينزعها منكم إلا ظالم. يعني مفاتيح الكعبة تبقى عندكم ولن يستطيع أحد أن يأخذها منكم، والذي يأخذها منكم هو ظالم في الدنيا والآخرة. لذلك مفاتيح الكعبة استمرت موجودة عند قبيلة بني شيبة من ذلك اليوم إلى يومنا هذا. وبعدها أتى أهل مكة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال لهم النبي عليه الصلاة والسلام: يا معشر قريش، ما ترون أني فاعل بكم؟ فقالوا: خيرا، فأنت أخ كريم وابن أخ كريم. فقال عليه الصلاة والسلام: فإني أقول لكم كما قال يوسف لإخوته: لا تثريب عليكم اليوم، اذهبوا فأنتم الطلقاء. فالنبي صلى الله عليه وسلم ما انتقم منهم بل عفى عنهم، إلا 9 أشخاص هؤلاء كانوا من أكثر المجرمين إجراما، هؤلاء لم يعفو عنهم النبي صلى الله عليه وسلم بل أمر بقتلهم حتى لو أنهم تعلقوا بأستار الكعبة فإنهم يقتلون. فبذلك نفذ الصحابة رضي الله عنهم أمر النبي صلى الله عليه وسلم. ثم لما جاء وقت الصلاة أمر الرسول صلى الله عليه وسلم الصحابي الجليل بلال، أمره أن يصعد فيؤذن على الكعبة، فصعد بلال على الكعبة وأذن. وأبو بكر رضي الله عنه أتى بأبيه، يعني يا أبوه حق النبي صلى الله عليه وسلم، وكان أعمى. فلما رآه الرسول صلى الله عليه وسلم قال لأبي بكر: يا أبا بكر، هل لا تركت الشيخ في بيته حتى أكون أنا آتيه؟ يعني مفروض تخليه في بيته هذا الرجال كبير سن وأعمى، أبوك يعني كان خليته في البيت وأنا سأأتي إليه. فقال أبو بكر: لا يا رسول الله، هو أحق أن يمشي إليك، يعني صراحة أنت لك كرامة، أنت نبي الله، فلا بد أننا نحن نأتي إليك، ولا بد أن آتي بأبي إليك. فبعد ذلك أجلسه، يعني النبي صلى الله عليه وسلم يعني أجلس هذا الرجل الكبير وجلس معاه النبي صلى الله عليه وسلم، ثم مسح النبي صلى الله عليه وسلم بيده على صدر أبي بكر، فقال صلى الله عليه وسلم: أسلم تسلم. فأسلم أبو بكر رضي الله عنه. وثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: غيروا الشيب ولا تقربوه السواد. كان شعر أبو بكر شعره كله أبيض، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: غير هالشيب، لأن من السنة أن الإنسان يغير الشيب الذي في شعره، وكذلك المرأة يعني الشيب الذي في شعرها، وبالنسبة للرجل فإنه من السنة أن يغير الشيب الذي في لحيته وشاربه. وتغيير الشيب يكون بصبغه، بمثلا اللون الأسود أو اللون البني أو وضع عليه الحنة الحناء، فهذا كله جائز كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه هي السنة، فمن فعلها فقد أجر بإذن الله عز وجل أجرا عظيما. أيها المستمعون الكرام، لما اطمأن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد فتح مكة وبعد هذه الغزوة واستقرت الأمور، أرسل النبي صلى الله عليه وسلم الصحابي الجليل خالد بن الوليد إلى الصنم الذي اسمه العزى، أرسله إلى ذلك الصنم لكي يهدمه.

وأرسل الصحابي الجليل عمرو بن العاص إلى الصنم الذي اسمه سواع، أرسله ليهدمه أيضا. وأيضا أرسل النبي صلى الله عليه وسلم سعد بن زيد إلى الصنم مناه لكي يهدمه، لأن هذه الأصنام هي أصنام كان يعبدها أهل الجاهلية وكفار قريش ومن معهم. قال الله عز وجل عن هذه الأصنام: أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى؟ وقال عز وجل: وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا. فلذلك هذه الأصنام الله عز وجل ذكرها لنا في القرآن أنها أصنام يعبدها الكفار، وأنها لا تنفع ولا تضر، ولكن الكفار كانوا يعتقدون أنها تنفع وتضر، وفي النهاية هي أحجار وأشياء لا فائدة منها. فلذلك خالد بن الوليد رضي الله عنه ذهب إلى العزة، وكان هذا الصنم في مكان قريب من مكة، وكان مع خالد 30 فارسا. فوصلوا إلى الصنم فهدموه، ثم رجع خالد رضي الله عنه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: هل رأيت شيئا؟ فقال خالد: لا، فيعني أنا فقط شفت اللي هذا العزة والحجر الصنم فكسرته وحطمته وهدمته. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: فإنك لم تهدمها، فارجع إليها فهدمها، يعني ارجع مرة ثانية وتأكد. فرجع خالد رضي الله عنه وعنده سيفة، فخرجت امرأة سوداء، هذه جنية عريانة، وشعرها كان شكله قبيح، لأن هذه الجنية كانت مع هذا الصنم اللي هو العزة. فاللي يحرس هذا الصنم السادن تم يصارخ ويصيح وكذا، فخالد رضي الله عنه ضرب هذه الجنية بالسيف فقطعها نصفين، ثم رجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره بالذي حصل، فقال عليه الصلاة والسلام: تلك العزة قد أيست أن تعبد في بلادكم أبدا، يعني بفضل الله عز وجل لن يعبد هذا الصنم مرة أخرى في جزيرة العرب بإذن الله سبحانه وتعالى. وأما بالنسبة عن الصحابي الجليل عمرو بن العاص، فقد أمره النبي صلى الله عليه وسلم بأن يهدم الصنم سواع. فلما جاء عمرو إلى هذا الصنم ووصل إليه، السادن اللي يحمي هذا الصنم قال لعمرو: ماذا تريد؟ ايش تبغي؟ فقال عمرو له: أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أهدم هذا الصنم. فقال له هذا الرجل السادن، قال له: لا تقدر على ذلك، يعني هذا الصنم سيحمي نفسه. فقال له عمرو رضي الله عنه: حتى الآن أنت على الباطل؟ يعني أنت الآن من صدقك يعني حجر وصنم هو اللي بيحمي نفسه؟ يعني أنت مصدق هالشيء؟ ثم ذهب عمرو إلى الصنم فكسره، ثم قال عمرو لهذا الرجل السادن: كيف رأيت؟ يعني شفت الحين، هل منعني الصنم هذه اللي أنت تقول أنه هو بيحمي نفسه؟ فقال هذا الرجل: أسلمت لله. وهذا الرجل رأى أمام عينيه الحقيقة أن هذه الأصنام لا تستطيع أن تدافع عن نفسها. وبعدها سعد بن زيد الأشهلي ذهب إلى الصنم الذي اسمه مناه، فلما وصل إليه سعد بن زيد، لما وصل إلى الصنم قال هذا الذي يعني يحرس هذا الصنم والسادن، قال له: ماذا تريد يا سعد؟ فقال سعد: أريد هدم هذا الصنم مناه. فقال هذا السادن، قال: أنت وذاك كيفك، يعني افعل ما تريد.

0: فأقبل، فلما أراد أن يهدم هذا الصنم خرجت إليه امرأة سوداء عريانة شعرها قبيح، فقام سعد فضربها فقتلها، وثم ذهب إلى الصنم وهدمه رضي الله عنه. وكان هؤلاء السدنة اللي يحمون الأصنام يقولون لهذه الأصنام، للعزة ومناه وغيرها من الأصنام، يقولون لها دافعي وادفعي. تخيل أنهم يكلمون يعني أحجار وأصنام ما تسمع ولا شيء، يقول لها دافعي عن نفسك ودافعي عن الناس اللي يعبدونك من دون الله عز وجل، ولكن هاي الأصنام ما تستطيع أن هي تسوي شيء. والدليل أن الصحابة يمراحوا ويهدمونها ما قدروا، يعني هذه الأصنام أن هي تدافع عن نفسها. لذلك قال الله سبحانه وتعالى: قل هل يسمعونكم إذ تدعون أو ينفعونكم أو يضرون. هذه الأصنام لا بتضركم ولا بتنفعكم، بالعكس المضرة أكثر، لأن يوم القيامة ستدخلون النار بسببها، وفي الدنيا ستكونون في ذل لأنكم تدعون أحجارا وأمور لا تسمعكم ولا تستجيب دعاؤكم. أيها المستمعون الكرام، كان فتح مكة فتحا من جميع الوجوه، هو فتح عسكري وفتح اجتماعي وفتح ديني وفتح من أوجه كثيرة. قال الله عز وجل: إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. فيا ترى ماذا حصل للعرب بعد هذه الغزوة؟ وهل حصلت معركة وغزوة أخرى بعد هذه الغزوة؟ هذا ما سنعرفه بإذن الله عز وجل في الحلقة القادمة. نلقاكم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: أحاديث الصباح. الأذكار أحبتنا عبادة عظيمة وخفيفة تتطلب استحضار القلب والعقل، فنكسب رضا الله ونحفظ أنفسنا وتغفر بها ذنوبنا بإذن الله، ونتمتع بحفظ الله وحمايته لنا، ونتحصن بها من الشيطان ومكائده.
2: أذكار الصباح والمساء. عن معاذ بن عبد الله بن خبيب عن أبيه أنه قال: خرجنا في ليلة مطر وظلمة شديدة نطلب رسول الله صلى الله عليه وسلم ليصلي لنا، فأدركناه فقال: قل. فلم أقل شيئا، ثم قال: قل. فلم أقل شيئا، ثم قال: قل. فقلت: ما أقول يا رسول الله؟ قال: قل هو الله أحد والمعوذتين. بسم

حين تمسي وحين تصبح ثلاث مرات تكفيك من كل شيء. حسنه الألباني. عن أبي عياش رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال إذا أصبح لا

0: كان له عدل رقبة من ولد إسماعيل، وكتب له عشر حسنات، وحط عنه عشر سيئات، ورفع له عشر درجات، وكان في حرز من الشيطان حتى يمسي، وإن قالها إذا أمسى كان له مثل ذلك حتى يصبح. صححه الألباني. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال حين يصبح وحين يمسي
1: سبحان الله وبحمده
0: 100 مرة لم يأتي أحد يوم القيامة بأفضل مما جاء به إلا أحد قال مثل ما قال أو زاد عليه. رواه مسلم وأبو داود. حدثنا عبد الله بن مسلمة، حدثنا أبو مودود عمن سمع أبان بن عثمان يقول: سمعت عثمان يعني بن عفان يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من قال

0: عليم.
1: ثلاث مرات لم تصبه فجأة بلاء حتى يصبح، ومن قالها حين يصبح ثلاث مرات لم تصبه فجأة بلاء حتى يمسي. قال: فأصاب أبان بن عثمان الفالج، فجعل الرجل الذي سمع منه الحديث ينظر إليه، فقال له: ما لك تنظر إليه؟ فوالله ما كذبت على عثمان، ولا كذب عثمان على النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن اليوم الذي أصابني فيه ما أصابني غضبت فنسيت أن أقولها. صححه الألباني. عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، ما لقيت من عقرب لدغتني البارحة. قال: أما لو قلت حين أمسيت:

لم تضرك. رواه مسلم. عن أبي سلام أنه كان في مسجد حمص فمر به رجل فقال: هذا خدم النبي صلى الله عليه وسلم. فقام إليه فقال: حدثني بحديث سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يتداوله بينك وبينه الرجال. قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من قال إذا أصبح وإذا

كان حقا على الله أن يرضيه. رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه وحسنه ابن حجر. عن أبي الدرداء رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قال في كل يوم حين يصبح وحين يمسي

سبع مرات كفاه الله عز وجل همه من أمر الدنيا والآخرة. حسنه الأرناؤوط في تخريج زاد المعاد. عن أبي بن كعب قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا إذا أصبحنا

وإذا أمسينا مثل ذلك. رواه أحمد وحسنه ابن حجر. عن عبد الله قال: كان نبي الله صلى الله عليه وسلم إذا أمسى

0: في القبر.
1: وإذا أصبح قال ذلك أيضا:
0: أصبحنا وأصبح الملك لله.
1: رواه مسلم. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول إذا أصبح: الله

0: رواه أبو داود والترمذي والنسائي وصححه الألباني. عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال حين يصبح أو يمسي:
1: اللهم إني أصبحت أشهدك

0: أعتق الله ربعه من النار، فمن قالها مرتين أعتق الله نصفه، ومن قالها ثلاثا أعتق الله ثلاثة أرباعه، فإن قالها أربعا أعتقه الله من النار. رواه أبو داود وحسنه ابن حجر. عن عبد الله بن غنام البياضي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال حين يصبح:
1: اللهم ما أصبح بي من نعمة فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر،
0: فقد أدى شكر يومه. ومن قال مثل ذلك حين يمسي فقد أدى شكر ليلته. رواه أبو داود وابن حبان في صحيحه.

حسنه ابن حجر. عن عثمان بن عبد الله بن موهوب قال: سمعت أنس بن مالك يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لفاطمة رضي الله عنها: ما يمنعك أن تسمعي ما أوصيك به؟ أن تقولي إذا أصبحت وإذا أمسيت.

رواه الحاكم في المستدرك وحسنه ابن حجر. عن عبد الرحمن بن أبي بكرة أنه قال لأبيه: يا أبتي، إني سمعتك تدعو كل

تعيدها ثلاثا حين تصبح وثلاثا حين تمسي. فقال: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو بهن، فأنا أحب أن أستن بسنته. قال عباس فيه: وتقول:

تعيدها ثلاثا حين تصبح وثلاثا حين تمسي، فتدعو بهن فأحب أن أستن بسنته. رواه أبو داود وحسنه الألباني. عن ابن عمر رضي الله عنهما يقول: لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يدع هؤلاء الدعوات حين يمسي وحين يصبح.

رواه أبو داود وابن ماجه وحسنه ابن حجر. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال أبو بكر يا رسول الله مرني بشيء أقوله إذا أصبحت وإذا أمسيت. قال: قل الله.

قال: قله إذا أصبحت، وإذا أمسيت، وإذا أخذت مضجعك. رواه الترمذي، وقال حسن صحيح، ورواه أبو داود وأحمد، صححه الألباني. عن أم سلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول إذا صلى الصبح حين يسلم: الله

رواه ابن ماجه وصححه الألباني. عن شداد بن أوس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم سيد الاستغفار أن يقول:

0: من صلى علي حين يصبح عشرا وحين يمسي عشرا أدركته شفاعتي يوم القيامة. ذكره المنذري في الترغيب والترهيب، وقال: رواه الطبراني بإسنادين أحدهما جيد. أذكار الصباح والمساء، الصباح والمساء، الصباح والمساء.
1: أحاديث الصباح.
2: مع بداية العام الدراسي الجديد أعزائنا، يتشكل في نفوس الطلاب مزيج من المشاعر المختلطة بين متعة الصفوف الدراسية والقلق. ولمساعدة الكوادر التعليمية على بدء العام الدراسي براحة تامة وتحفيز الطلاب وتخفيف التوتر وإزالة القلق من نفوسهم، نقدم لكم عددا من النصائح المفيدة للمعلمين، بدءا من إقامة علاقات وثيقة لدعم الأطفال من أصحاب الهمم بكفاءة عالية، وتهدف إلى توفير بيئة تعليمية مثمرة وإيجابية لينعم بها أفراد الأسرة المدرسية. فإقامة علاقات وثيقة منذ أول يوم دراسي تعتبر أساس نجاح العام بأكمله. فتلك العلاقات لا تقتصر على تذكر أسماء الطلاب فحسب، بل كذلك على معرفة جميع أفراد الكادر المدرسي باختلاف تخصصاتهم من معلمين وكوادر وإدارة. ومن النصائح المهمة للحفاظ على بيئة تعليمية تعمها الإيجابية اختيار النشاطات التي يمكن للطلاب القيام بها لوحدهم، وسواء كان ذلك البحث عن كلمة أو تلوين صفحة، فإن وجود مثل هذه المواد بالمتناول يعتبر أمرا مهما، خصوصا عند نشوء أي مشكلة أو الحاجة إلى فترة راحة قصيرة. ومن المهم تأسيس بيئة تعليمية ممتعة، وتذكروا أن أسلوب التعليم يجب أن يكون ممتعا، فتأسيس بيئة تعليمية يعمها السرور أمر يشجع على الإبداع والتفاعل، ويمكن الطلاب من إيجاد حلول للتحديات. لذلك فإن الجمع بين التعليم والمتعة يزيل أي قلق أو توتر عن كاهل الطلاب، ويساعدهم في استيعاب المعلومات بشكل أكثر كفاءة. كما أن الأطفال من أصحاب ذوي الهمم تعليمهم يتطلب منهجية خاصة تراعي قدرتهم على استيعاب المعلومات وتتبنى أسس التعاطف وتعمل وفق استراتيجيات مصممة وفق احتياجاتهم. لذا ننصح المعلمين بالحفاظ على تنظيم الصفوف المدرسية، إذ ينطوي التنظيم على أهمية كبيرة ليس بالنسبة لهم فحسب، بل كذلك لطلابهم أيضا. فتبني روتين يومي منتظم والحفاظ عليه يساعد في تخفيف التوتر والحد من العوامل التي تشتت الانتباه. ومن المهم معرفة الاحتياجات الفردية والخصائص الفريدة لكل طالب من أصحاب الهمم، ولابد من تشجيع المعلمين على معرفة شخصية لطلابهم بدلا من التعامل معهم بناء على حالاتهم الصحية. وإن تطوير خطط تعليمية فردية بالتعاون مع أولياء أمور الطلبة يشكل أداة فعالة لتصميم مسار تعليمي مناسب لكل طفل. كما أن تأسيس بيئة داعمة هو أمر أساسي ليتمكن الأطفال من أصحاب الهمم من تحقيق أفضل تحصيل دراسي ممكن. أما تقدم الطلبة دراسيا مستمعين الكرام فيختلف من طفل لآخر، وقد يكون أكثر صعوبة لدى البعض. لذلك من المهم أن يعمل المتعلمون على توفير فرص تعليمية مناسبة لطلابهم، حتى لو كان تحقيقهم للنجاح تدريجيا، إلى جانب إلقاء الضوء على إنجازاتهم والاحتفاء بها لإبقائهم متحفزين للنجاح. ومن المفيد أن يتعاون معلم الأطفال من أصحاب الهمم مع فريق متنوع من الخبراء، إذ أن بناء علاقات وثيقة والتواصل مع المعلمين الآخرين والمعالجين وأولياء الأمور أمر مهم للنجاح.
1: أحاديث الصباح.
3: اللهم ارزق

أرواحنا الطمأنينة والسكينة، وقربنا إليك، وأبعدنا عن كل ما يغضبك. اللهم في هذا الصباح نسألك التوفيق والتيسير في الدنيا والجنة والنجاة من النار في الآخرة. اللهم وارزقنا الصحة والعافية، وسبب لنا الأسباب، وافتح لنا من رحمتك.

الوحش وترتسم في داخلنا كابتسامة حانية وتصنع ليومنا الرضا والبهجة، ابتسامة تأذن باستقبال يوم جديد نستبشر فيه بالتوفيق والنجاح. إنه أثير الصباح، إذاعة القرآن الكريم من البحرين، وبالتعاون مع وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف. أثير الصباح من إعداد فاطمة محمد، وبالتعاون مع إدارة الأوقاف السنية. تقديم حسن الساعاتي، وبمشاركة أصحاب الفضيلة الشيخ فيصل بن طلال.

بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد.

ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء

بعده وأعوذ بك من شر هذا اليوم وشر ما بعده رب أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر رب أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر.

0: عدد ما خلق، عدد ما خلق. سبحان الله، سبحان الله، والحمد لله، والحمد لله. ملء ما خلق، ملء ما خلق. سبحان الله عدد كل شيء، عدد كل شيء. سبحان الله، سبحان الله، والحمد لله، والحمد لله. ملء كل شيء، ملء كل شيء. سبحان ذي الجبروت والملكوت، والملكوت، والكبرياء والعظم، والكبرياء والعظم. سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده. عدد خلقه، عدد خلقه، ورضا نفسه، ورضا نفسه، وزنة عرشه، وزنة عرشه، ومداد كلمات، ومداد كلمات. سبحانه، سبحانه، من ثبت في قلوب عباده رجاء، بعباده رجاء، وقطع الرجاء عمن سواه، عمن سواه، ومنح شرف رضا، شرف رضا. سبحانه، سبحانه، من رحم من اكتنفته سيئاته، سيئاته، وأحاطت به خطيئته، خطيئته. سبحانه، سبحانه، سبحان من طيب المصطفين من عباده للقائه، للقائه، وأهلهم لولائه، لولائه، وجعلهم، وجعلهم مع المرحومين من أوليائه، من أوليائه. خبت الظنون إلا فيه، إلا فيه، وضعف الاعتماد إلا عليه، إلا عليه. سبحانه الباقي، الباقي، العليم، العليم، الحي، الحي، القيوم، القيوم، العفو، العفو، العلي، العلي، الكبير، الكبير، البصير، البصير، الرؤوف، الرؤوف، الباقي، الباقي، الأحد، الأحد، الرحمن، الرحمن، الملك، الملك، القدوس، القدوس، السلام، السلام، المؤمن، المؤمن، المهيمن، العزيز، الجبار، المتكبر، المتكبر، الخالق، البارئ، المصور، المصور، الباسط، القابض، الباسط، القابض، الخافض، الرافع، الخافض، الرافع، الماجد، الواحد، الماجد، الواحد. اللهم احفظنا، اللهم احفظ، بالإسلام قائمين، بالإسلام قائمين، واحفظنا، واحفظنا، بالإسلام قاعدين، قاعدين، واحفظنا بالإسلام راقدين، راقدين. ولا تشمت بنا الأعداء ولا الحاسدين، ولا الحاسدين. اللهم ما أسأنا وأحسنت إلينا، أحسنت إلينا، فإن عدنا، فإن عدنا، فعد علينا، فعد علينا. اجعلنا، اجعلنا، ووالدينا والمسلمين، والمسلمين، في حفظك وذمتك ورعايتك، ورعايتك.
1: إذا ضاقت بك السبل،
2: إذا ضاقت بك السبل،
1: ما أجمل أن تستعين بمن بيده مفاتيح الخير كله،
2: مفاتيح الخير كله،
1: في الدنيا والآخرة.

اللهم إنا نسألك خشيتك في الغيب والشهادة، ونسألك كلمة الإخلاص في الرضا والغضب، والقصد في الفقر والغنى، ونسألك نعيما لا ينفد، وقرة

قاطعا، ونعوذ بعزتك التي لا ترام أن ينزل علينا سخطك وغضبك. اللهم زيننا بزينة الإيمان وبطاعتك يا رحمن بمنك وفضلك.

كن مؤمنا بالله عز وجل ومتوكلا عليه في جميع أمور الدنيا ومد جذور الخير والعطاء في حياتك وانشر السعادة أينما كنت.

0: إذاعة القرآن الكريم من مملكة البحرين 106.1 FM.
1: يتلو على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ فهد بن واصل المطيري سورة الأحزاب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: صدق الله العظيم. تلا على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ فهد بن واصل المطيري سورة الأحزاب.
1: الدعاء للمولود عند تحنيكه. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤتى بالصبيان فيدعو لهم بالبركة ويحنكهم ما يعوذ به الأولاد.

0: رواه البخاري. اللهم اصرف عنا الوباء والبلاء، اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك يا رب العالمين.
1: إذاعة القرآن الكريم من البحرين،
0: أثير الروح،
1: أثير الروح.
0: مصحف البحرين. فيما يلي تنصتون أيها الأحبة إلى تلاوة لسورة الجاثية بصوت القارئ الشيخ علي صلاح عمر.

0: بحمده، سبحان الله وبحمده.
1: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال حين يصبح وحين يمسي سبحان الله وبحمده 100 مرة لم يأت أحد يوم القيامة بأفضل مما جاء به إلا أحد قال مثل ما قال أو زاد عليه. أخرجه مسلم. عن أبي ذر رضي الله عنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أخبرك بأحب الكلام إلى الله؟ إن أحب الكلام إلى الله سبحان الله وبحمده. رواه مسلم.

اللهم إني أدعوك بما دعاك به أولو العزم من الرسل، فأدعوك بما دعاك به آدم عليه السلام. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. وأدعوك بما دعاك به نوح عليه السلام حين قال رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات ولا تزد الظالمين إلا تبارا. وندعوك بما دعاك به إبراهيم عليه السلام حينما قال رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. وصلى الله وسلم على سيدنا مولانا محمد.

0: لم يخلقنا الله لنحزن،
1: هو فقط
0: يعلمنا الرجوع إليه عندما ننكسر.
1: تأكد
0: أن كل الأحزان التي تمر بك إما لأن الله يحبك فيختبرك، أو أنه يحبك فيطهرك من ذنوبك.
1: يوما ما
0: ستكتشف أن حزنك حماك من النار، وأن صبرك أدخلك الجنة. قال تعالى: والله يعلم وأنتم لا تعلمون. إجابة كافية وشافية لسؤال البعض: لماذا يحدث ذلك لنا؟ فلنحسن الظن بالله.
1: إذاعة القرآن الكريم من البحرين،
0: أثير الروح.
2: فيما يلي تستمعون أيها الأحبة إلى تلاوة لما تيسر من سورة آل عمران بصوت القارئ الشيخ إبراهيم الأخضر.
3: بسم الله الرحمن الرحيم.

قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون إلى جهنم

الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن

يمسسني بشر قال كذلك الله يخلق ما يشاء إذا قضى

أمرا فإنما يقول له كن فيكون.

وأبرئ الأكمه والأبرص وأحيي الموتى بإذن الله وأنا

الحق من ربك فلا تكن من الممترين فمن حق

آمنوا والله ولي المؤمنين. ودت طائفة من أهل الكتاب لو يضلونكم

تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وما الله يريد ظلما للعالمين ولله ما في السماوات وما في الأرض وإلى الله ترجع الأمور

أنفسهم فأهلكت وما ظلمهم الله ولكن أنفسهم

0: محيط.
1: صدق الله العظيم.
2: تلا على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ إبراهيم الأخضر ما تيسر له من سورة آل عمران.
3: اللهم ما قسمت في هذه الليلة الشريفة المباركة من خير وعافية وصحة وسلامة وسعة رزق،

0: جنة الأرض.
1: نهت الشريعة الغراء عن كل ما يعكر صفو هذه الحياة، وأمرت الإنسان أن يتجنب الإضرار بنفسه وببيئته من حوله. فقد روى ابن ماجة في مسنده من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قول رسولنا الكريم محمد.

محمد صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار، فبنشر النفع وكف الضرر تكون الأمة قد عاشت في سعادة وصحة وهناء، وينعم الجميع بما يكفل لهم العيش الرغيد في هذه الدنيا، والأجر والمثوبة من رب العباد في الآخرة، وذلك لسمو الإنسان بأخلاقه وتغليبه المصلحة العليا للناس كافة على مصالحه الشخصية. قال تعالى:

0: يره.
1: صدق الله العظيم. ولذلك كان من شعب الإيمان التي تحدث عنها نبينا الكريم صلى الله عليه وسلم إماطة الأذى عن الطريق، فبنظرة فاحصة لمدى بساطة هذا العمل نجد أن النبي صلى الله عليه وسلم صنفه أنه في شعب الإيمان لما له من الغايات العظيمة المترتبة على القيام به من رفع الأذى وكف الضرر.
2: جنة الأرض.

0: تحتاجه أنفسنا وأنت أعلم به منا.
1: إذاعة القرآن الكريم من البحرين، أثير الروح.
0: مصحف البحرين. فيما يلي تنصتون أيها الأحبة إلى تلاوة لسورة الإسراء بصوت القارئ الشيخ عمر مظفر.

0: من الذل وكبره تكبيرا.
1: صدق الله العظيم.
2: تلا على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ عمر مظفر سورة الإسراء. اللهم يا سامع الدعاء،
3: اللهم يا سامع الدعاء،
2: يا واسع العطاء، يا رافع السماء، يا دائم البقاء، يا عالم الغيوب، يا ساتر العيوب، يا غافر الذنوب، يا كاشف الكروب، يا هادي الرشاد، يا ملهم السداد، ورازق العباد،
4: ورازق العباد.
2: اللهم أنا عبدك وابن عبديك، أتوسل بكرمك إليك، أمن علي بعفوك وغفرانك جل شانك.

0: إذا كثرت عليك الهموم ومصائب الدنيا، تذكر أن كل ابن آدم خطأ، وخير الخطائين التوابون.
1: فيما يلي نستمع وإياكم إلى تلاوة عطرة لسورة طه بصوت القارئ طارق بن عبد الله السكري.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

ويذهبا بطريقتكم المثلى فأجمعوا كيدكم ثم أتوا صفا وقد أفلح

السامري قال بصرت بما لم يبصروا به فقبضت قبضة من أثر الرسول فنبذتها وكذلك سولت لي نفسي قال

وسع كل شيء علما كذلك نقص عليك من أنباء ما قد سبق وقد آتيناك من لدنا ذكرا من أعرض عنه فإنه يحمل يوم

الله الملك الحق ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه وقل رب زدني علما ولقد

0: أصحاب الصراط السوي ومن اهتدى.
1: صدق الله العظيم.
2: كنا مع آيات مباركة تحوي العظة والإبداع في البيان. استمعنا وإياكم إلى سورة طه بصوت القارئ طارق بن عبد الله السكري.
3: هل لك سر عند الله بينك أنت وبين الله؟
4: كم هو جميل أن تكون لنا خبيئة لا يعلمها سوى علام الغيوب، عالم الأسرار وساترها عن سائر خلقه، سبحانه الستير عالم النيات. اللهم عاملنا برحمتك، فإنك تعلم مدى تقصيرنا في جنابك، واجعلنا دائما خيرا مما يظن عبادك، واغفر لنا ما لا يعلمون، وتقبل منا يسير الأعمال.

0: أعظم أسباب سعادة الدنيا هو تعلق قلبك بالله عز وجل.
1: سورة سميت باسم امرأة من أشرف نساء الأرض، هي والدة السيد المسيح عيسى عليه السلام، وأتت على ذكر جملة من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. نستمع الآن إلى سورة مريم بصوت القارئ سلمان بن عبد العزيز النفيعي.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: عن شداد بن أوس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: سيد الاستغفار أن تقول: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي، وأبوء لك بذنبي، فاغفر لي، فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. رواه البخاري.
1: أنتم تستمعون الآن إلى أجمل اللحظات. إلى أجمل اللحظات.

0: 106.1 FM إذاعة القرآن الكريم من البحرين.
1: أثير الروح
2: أثير الروح.

0: بكلام القرآن.
1: القرآن جزيرة الخلاص لهموم في قلوب. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل، يا أرحم الراحمين. إخوة الإيمان، يرتفع صوت الحق مناديا لصلاة الظهر حسب رزنامة الزبارة والبحرين.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة، اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، والصلاة القائمة. آت محمدا الوسيلة والفضيلة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد، إنك لا تخلف الميعاد.
1: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. ارتفع صوت الحق مناديا لصلاة الظهر حسب رزنامة الزبارة والبحرين. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال. هذه إذاعة القرآن الكريم من البحرين، أثير الروح.
2: اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع، وعمل لا يرفع، ودعاء لا يسمع. اللهم إني أعوذ بك من شر سمعي، ومن شر بصري، ومن شر لساني، ومن شر قلبي، ومن شر كل شيء آتي به. شر كل شيء آتي به. اللهم أحسنت خلقي فأحسن خلقي. اللهم حاسبني حسابا يسيرا. اللهم اهدني وسددني يا مقلب القلوب، ثبت قلبي على دينك. ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي، وأن أعمل صالحا ترضاه، وأدخلني برحمتك في عبادك في عبادك الصالحين. ربي إني ظلمت نفسي فاغفر لي. ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير. ربي اغفر وارحم، وأنت خير الراحمين. ربي ابن لي عندك بيتا في الجنة، اللهم أحيني مسكينا، وأمتني مسكينا، واحشرني في زمرة المساكين. اللهم اكفني بحلالك عن حرامك، وأغنني بفضلك عمن سواك. اللهم اجعل أوسع رزقك علي عند كبر سني وانقطاع عمري. اللهم إني أعوذ بك من الجوع، فإنه بئس الضجيع، وأعوذ بك من الخيانة، فإنها بئسة البطانة. اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق أحيني ما علمت الحياة خيرا، لي، وتوفني إذا علمت الوفاة خيرا لي،
1: جنة الأرض
3: كان الحفاظ على البيئة دائما جزءا مهما من شخصية الإنسان المسلم.

0: كيف لا؟ وقد استأمنه ربه سبحانه وتعالى عليها واستخلفه في الأرض ليعمرها ويحافظ على ما بها من النعم، فكما أنه مستأمن فهو مسؤول عنها أمام الله عز وجل يوم القيامة. ولذلك أخبر سبحانه في محكم تنزيله بأن من يرث هذه الأرض عباده المؤمنون الصالحون الذين تحكمهم القيم السامية التي أمرهم بإقامتها في الكون. أمر الله عباده بإصلاح الأرض والحفاظ على جمالها لتزدان حياتهم وينعموا بخيراتها، ونهاهم عن إفسادها والعبث في مقدراتها التي فطر الله الخليقة عليها. وهذا من كمال شريعة المولى عز وجل حين يأمره بالحفاظ على البيئة من حوله لصالحه هو ولصالح أخيه الإنسان وجميع من هم معه على هذا الكوكب من المخلوقات.
1: جنة.

0: هنا
1: هنا
0: هنا
1: هنا هنا هنا هنا هنا
0: أنتم على موعد مع التلاوات الجميلة.
2: كتاب الله راحة كل قلب نثير الروح،
1: والبرامج المفيدة،
0: ولقاءات ولقاءات تجمعنا على الود والألفة.
1: على الود والألفة.
0: هنا أثير الروح.

مستمعين الكرام، قد استمعنا فيما مضى إلى تلاوة عطرة من سورة الحجر، تلاها على أسماعكم الكريمة القارئ خليفة الطنيجي.

0: العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف تقدم سكون سكون مع فضيلة الشيخ الدكتور زياد السعدون. سكون سكون من إخراج فهد الجزاف.
1: الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. حياكم الله إخواني وأخواتي المستمعين والمستمعات، وما زال حديثنا موصولا مع برنامجكم سكون. من المشاكل الزوجية التي تعصف بحياة الأزواج والحياة الزوجية وعدم استقرارها كشف أسرار الحياة الزوجية. يعني بعض الناس ما عنده سر في بيته، أي شيء يصير بينه وبين زوجته أو بينها وبين زوجها لازم أهلها يدرون، لازم صديقاتها يدرون، هو لازم أهلها يدرون، أصدقاء يدرون، الناس تدري. ليس كل شيء يصلح أن يقال للناس، فلابد من خصوصية. ولذلك هذه مشكلة، هذه مشكلة للناس اللي يعني يخبرون عما يجري في حياتهم. أحيانا تكون أخطاء زوجية، خلافات، حياة ينقلونها للآخرين. ولذلك مثل هذه الأمور تبدي يتحفظ الطرف اللي ما يحب تطلع أسراره، ويعرف الطرف الثاني ما يضم شيء يبدي يكتم عنه. تجيك تشتكي تقولك زوجي غامض، زوجي ما يتكلم. يعني أضرب لكم مثال، وكما تقول العرب بالمثال يتضح المقال. يعني واحدة تقول يعني زوجي ما يتكلم عن أهلي أو أهله، كأن إحنا متزوجين أيتام مثل الفقع طالعين هالشكل بالبر، ما لنا لا أهل ولا عائلة ولا كذا، ما يجيب طاري أحد من أهلي أو أهله. فسألت الرجل قلت له ليش أنت ما تحب تتكلم عن أهلك أو عن أهلها؟ حتى لو سالفة تجي عرضا هالشكل عن الأهل يقولها لا تكلميني عن أحد. ليش؟ يقول السبب أني مثلا يوم من الأيام التقيت بأخوها في مكان معين ولقيته يعني مع أصدقاء له وجالسين في كوفي وكذا، فيقول ما دعاني أو ما عزمني يعني. فيقول أنا ذكرت لها هذه الحادثة، أنا ما عاتب عليه، ممكن محرج مع أصدقاء موجودين معه وكذا. يقول سوت لي مشكلة كبرى. إيش قصدك؟ وإيش تقصد أخوي بخيل وتقصد؟ يقول وصارت مشكلة. زين، فيقول يعني أنا هذا وراحت وصلتها لأخوها، وياي الأخو يعاتبني. يقول الحين أنا هذه زوجتي أقول لها الكلمة هذه تروح توصلينها ليس كل ما يعلم يقال. بعدين أنا ذكرت لك حادثة وما كان قصد الإساءة، أنت فسرتيها إساءة. يقول وصارت مشكلة كبيرة. إذن هذه الأمور اللي تكشف أسرار الحياة الزوجية أو شيء يقال بين الزوجين وينشر أو كذا، هذا يسبب مشاكل كبيرة، من ضمنها غموض أحد الزوجين. ليش؟ لأنه يخاف من شريك حياته أنه أي شيء يخبر يقول عنه. ولذلك الخصوصية هذه مهمة جدا، ولا نجعل بحيث يعني قبل لا تخبرين إذا زوجك انطاك خبر في شغله في حياته في يخص أهله يخص كذا، لا تخبرين أحد. ليش؟ لأنه ممكن يزعل زوجك. ونفس الشيء أنت وزوجتك تقول لك أي شغلة رحت خبرت. فيا أخواني يا أخواتي، هذا الأمر حقيقة ولد مشاكل، بعضها قد انتهى بالطلاق وبعضها أصبحت مشكلة مزمنة غير قابلة للحل، وبعضها بل من شر الأمور هذه أنه البعض يتكلم عن علاقته الخاصة مع زوجته، أو هي تتكلم صديقاتها عن ما يجري بينه وبين زوجها على الفراش. يقول عليه الصلاة والسلام إن من شر الناس منزلة عند الله يوم القيامة الرجل يفضي إلى امرأته وتفضي إليه ثم ينشر سرها. حديث في صحيح مسلم. ما يجوز هذا، من شر الناس اللي

0: حدث عن ما يجري في فراشه أو ما تدري في فراشه. إذن المرأة والرجل لنا بيت جديد الحين في خصوصية، مو معناها أنا متعلم على العزوبية أني أنا أتكلم مع أمي وخواتي وكذا كما يقولون أزوع اللي عندي كله، لا، في خصوصية. يجوز هذه المرأة تزعل أو لا. يعني مرة واحدة طلبت من زوجها، قالت له يا فلان يعني أنا من جيت البيت من بيت أهلي وأنا أبوي شاري لي السيارة، اشتري لي سيارة. وزوجها يعني ممكن يشتري، قالها شوف إن شاء الله. يوم ثاني لو والله أم الزوج متصلة عليها، أنت ما تخافين الله، منين يجيب لك، هو من تزوجك وهو من دين الدين وكذا. تقول البنت أنا انصدمت، زين أنا من زوجتك ولا من زوجة أمك؟ أنت تبي تجيب لي سيارة جيب لي، ما تبي اعتذر مني خلاص. ليش تروح تخبر أمك وتسوي لي مشكلة معها؟ فإذا يا أخواني يا أخواتي، الحياة الزوجية لها أسرارها، ما ينبغي أن يطلع عليها كل أحد. ولذلك هذه مشكلة للأسف تخلق مشاكل كثيرة، بل تخلق نفور بين الزوجين، تخلق غموض بين الزوجين. أنه تقول لك والله أنا ما أقدر أقول لزوجي شيء لأني أكيد يطلع على أهل هذا الكلام. أي شيء يصير بينكم لا تطلعونه، خلوا بينكم، خلوا كذا. ممكن أنا إذا أبي استشير موافقة الطرفين استشارة عند أحد من الأهل ما في مشكلة، أو عند مكتب استشارات ما في مشكلة، لكن لا يصير الديدن هو إيش؟ هو أن نطلع أسرارنا ويبدي الطرف الآخر يخاف، فما يقول كل اللي عنده، يظن الآخر غامض أسراره بيرغميج سرغميج كذا. لا، خلوا الأمور يعني فيها خصوصية، وإذا أردتوا تطلعون شيء من الحياة الزوجية لابد يكون بمعرفة الطرفين.
1: قدمت لكم إذاعة القرآن الكريم من البحرين، وبالتعاون مع وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، برنامج سكون سكون، مع تحيات فضيلة الشيخ الدكتور زياد السعدون والمخرج فهد الجزاف.

0: إذا ضاقت بك السبل،
1: إذا ضاقت بك السبل،
0: ما أجمل أن تستعين بمن بيده مفاتيح الخير كله،
1: مفاتيح الخير كله
0: في الدنيا والآخرة.
2: لكن

يتلو على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ بدر العلي سورة النور. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم. تلا على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ بدر العلي سورة النور. اللهم
1: اللهم
0: إذا شهد لي الإيمان بتوحيدك وانطلق لساني بتمجيدك ودلني القرآن على فضل جودك فكيف لا يبتهج رجائي بحسن موعودك. إلهي إن عفوت فبفضلك وإن عذبت فبعدلك، يا من لا يرجى إلا فضله ولا يشك بعدله. اللهم متعني بما له هديتني وأدم لي ما به سترتني يا ستي.

0: في الاستماع إلى آيات القرآن الكريم راحة للنفس، وبذكر الله عز وجل تطمئن القلوب.
1: مع القرآن تحلى دنيتك وتزين، تهدى نفوسنا بالذكر والقرآن.
0: إذاعة القرآن الكريم معكم على مدار الساعة 106.1 FM أثير الروح.
2: يتلو على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ عبد الله عبد الملك اليافعي سورة الصف من صلاة التراويح لعام 2000

0: استمعتم فيما مضى إلى تلاوة لسورة الصف بصوت القارئ الشيخ عبد الله عبد الملك اليافعي من صلاة التراويح لعام 1439 من الهجرة.
1: تأملات قرآنية بسم الله الرحمن الرحيم.

خلق الله عز وجل هذا الكون وأودع فيه من الأسرار ما لا يعلمها إلا الله، فهذا الكون يتوسع الآن وأنت تستمع إلى هذه الحلقة. وفي هذا البناء الكوني العجيب من الأجرام السماوية والمجرات بنجومها وكواكبها أعداد هائلة تصل إلى أكثر من 120 مليار مجرة معروفة حتى الآن، استطاع العلماء أن يرصدوا بعضا منها باستخدام المراصد الفلكية. وللمجرات تجمعات عملاقة محبوكة مع بعضها بأوتار وخيوط دقيقة، ومن أمثلة هذه التجمعات ما يعرف بالحائط العظيم، حيث تصل أبعاده إلى 200 مليون سنة عرضا و500 مليون سنة طولا. فلو أن البشرية كلها بقوتها وتقنيتها أرادت أن تنفذ وتخرج من مجرة درب التبانة فقط، هل إلى ذلك من سبيل؟ هب أن العلم أمكنهم من صنع مركبة تسير بسرعة الضوء، هل سيستطيعون؟ ومن هو هذا الكائن الذي يمتلك هذا العمر السحيق؟ ومن أين لمركبته الخارقة الوقود الذي يسيرها على مدى ملايين السنين الضوئية؟ فلو أرادت البشرية بعلمها وتقنيتها أن تخترق ما يسميه العلماء اليوم بالحائط العظيم، ولديهم مركبة ضوئية خارقة تقطع 9 تريليون كيلو متر في ثانية واحدة، لاحتاجوا إلى أكثر من 200 مليون سنة. لقد صدق الله العظيم إذ يقول:

0: الإسلام،
1: أي بقوة وحجة وأمر من الله تعالى. فسبحانه. تأملات قرآنية.
2: FM إذاعة القرآن الكريم من البحرين.
3: يتلو على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ إبراهيم المغربي سورة الدخان.

0: صدق الله العظيم.
1: تلا على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ إبراهيم المغربي سورة الدخان.
2: جنة الأرض
1: خلق الله هذه الأرض بما فيها من سماء وبحار ويابسة تعيش بها الكائنات من مختلف الأصناف والفصائل، واستخلف الله عز وجل فيها ابن آدم ذلك الإنسان الذي تحمل مسؤولية إعمارها والحفاظ على مقدراتها أمام أطماع النفس البشرية وجشعها الذي لا ينتهي، ولكي يشيع السلام والوئام بين بني جنسه وبين مختلف الكائنات الأخرى، فيكون يدا تبني بدل أن يكون يدا تهدم، ويتجلى ذلك المعنى العميق للمسؤولية العظمى في القرآن الكريم. فعندما يتفكر المسلم في علم الله عز وجل ومدى إحاطته بكل شيء، يتعزز لديه مفهوم المسؤولية في المحافظة على البيئة من حوله، وتتعزز لديه صفته باعتباره مسلما مسالما لما حوله من خلق الله سبحانه وتعالى.
2: جنة الأرض.

اللهم إني أدعوك بما دعاك به يوسف عليه السلام. ربي قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث.

0: فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة، توفني مسلما وألحقني بالصالحين. وأدعوك بما دعاك به موسى عليه السلام، قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أدعوك بما دعاك به سليمان عليه السلام حين قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
1: يا الله
2: هنا
3: هنا
2: هنا
3: هنا هنا هنا هنا
2: أنتم على موعد مع التلاوات الجميلة.
4: كتاب الله راحة كل قلب نثير الروح،
3: والبرامج المفيدة
2: ولقاءات تجمعنا على الود والألفة.
3: هنا أثير الروح.

إذاعة القرآن الكريم من مملكة البحرين. الشيخ سعد الغامدي يتلو علينا ما يتيسر من سورة الإسراء.

0: صابرين إذاعة القرآن الكريم من البحرين 106.1 FM أثير الروح.
1: مستمعين الكرام، يتلو على أسماعكم الكريمة الشيخ الدكتور بندر بن عبد العزيز بليلة ما تيسر له من سورة الأنبياء. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: مستمعين الكرام، تلا على أسماعكم الكريمة الشيخ الدكتور بندر بن عبد العزيز بليلة تلاوة مباركة لسورة الأنبياء.
1: وبالوالدين إحسانا، وصية إلهية عظيمة، بها تنهض نفوسنا، ولأنهم جواهر بيوتنا فلنكن بلسما لحياتهم. أجدادنا قيمة في النفوس وتاج على الرؤوس.

0: 106.1 ميجا هيرتز اف ام.
1: تستمعون الآن إلى الشيخ أبو بكر الشاطري في تلاوة طيبة من سورة الرعد.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: العظيم.
1: استمعنا فيما مضى من الوقت إلى سورة الرعد بصوت الشيخ أبو بكر الشاطري.
2: أذكار الأمور العارضة. إذا أحببت أحدا في الله فقل له
3: إني أحبك في الله،
2: رواه أبو داود. إذا أخبرك أحد أنه يحبك في الله فقل له
3: أحبك الله الذي أحببتني له،
2: رواه أبو داود. إذا كان أحدكم مادحا صاحبه لا محالة فليقل أحسب فلانا والله حسيب، ولا أزكي على الله أحدا، أحسبه إن كان يعلم ذاك كذا وكذا، رواه مسلم. الدعاء لمن صنع لك معروفا، من صنع إليه معروفا.

0: فقال لفاعله: جزاك الله خيرا، فقد أبلغ في الثناء. رواه الترمذي. الدعاء لمن سببته. عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم فأيما مؤمن سببته فاجعل ذلك له قربة إليك يوم القيامة. رواه مسلم. الدعاء لمن عرض عليك ماله.
1: بارك الله لك في أهلك ومالك.
0: رواه البخاري. الدعاء الذي يرفع به الدين ويرجى قضاء.
1: اللهم اكفني بحلالك عن حرامك، وأغنني بفضلك عمن سواك.
0: رواه الترمذي.
1: اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن والعجز والكسل والبخل والجبن وضلع الدين وغلبة الرجال.
0: رواه البخاري. الدعاء عند إرجاع الدين أو القرض.
1: بارك الله لك في أهلك ومالك، إنما جزاء السلف الوفاء والحمد.
0: رواه ابن ماجه. دعاء دخول السوق.
1: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير.
0: رواه الترمذي. دعاء من أصيب بمصيبة. ما من مسلم تصيبه مصيبة فيقول كما أمره الله:

إلا أخلف الله له خيرا منها. رواه مسلم. دعاء الهم والحزن. ما أصاب عبدا هم ولا حزن فقال: اللهم

قضاؤك أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت

0: إلا أذهب الله حزنه وهمه وأبدله مكانه فرحا. رواه أحمد وصححه الألباني.
1: اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن والعجز والكسل والبخل والجبن وضلع الدين وغلبة الرجال.
0: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر من هذا الدعاء، دعاء الغضب.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
0: رواه مسلم.

0: السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم.
1: متفق عليه. قال صلى الله عليه وسلم: دعاء المكروه.
0: اللهم رحم

0: رواه ابن ماجه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: دعوة ذي النون إذ دعا بها وهو في بطن الحوت:
1: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين.
0: لم يدع بها رجل مسلم في شيء قط إلا استجاب الله له. رواه الترمذي. دعاء الفزع:
1: لا إله إلا الله.
0: متفق عليه. ما يقول ويفعل من أذن

0: ذنب ذنبا. ما من عبد يذنب ذنبا فيتوضأ فيحسن الطهور ثم يقوم فيصلي ركعتين ثم يستغفر الله لذلك الذنب إلا غفر له. صححه الألباني. من استصعب عليه أمر.
1: اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا.
0: رواه ابن السني وصححه الحافظ. ما يقول ويفعل من أتاه أمر يسره أو يكرهه. كان صلى الله عليه وسلم إذا أتاه أمر يسره قال:
1: الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات.
0: وإذا أتاه أمر يكرهه قال:
1: الحمد لله على كل حال.
0: صححه الألباني. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتاه أمر يسره أو يسر به خر ساجدا شكرا لله تبارك وتعالى. رواه ابن ماجه. ما يقول عند التعجب والأمر السار:
1: سبحان الله.
0: متفق عليه.
1: الله أكبر.
0: رواه البخاري. ما يقول المسلم حين يرى شيئا فيعجبه ويخاف عليه العين. إذا رأى أحدكم من نفسه أو ماله أو من أخيه ما يعجبه فليدع له بالبركة فإن العين حق. صححه الألباني. إذا خاف المؤمن قوما أو سلطانا:
1: اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم.
0: رواه أبو داود.
1: اللهم اكفنيهم بما شئت.
0: رواه مسلم. الدعاء عند لقاء العدو:
1: اللهم أنت عضدي وأنت نصيري وبك أقاتل.
0: رواه الترمذي.
1: اللهم

0: رواه مسلم. الدعاء عند صياح الديك ونهيق الحمير ونباح الكلاب. إذا سمعتم نباح الكلاب ونهيق الحمار بالليل فتعوذوا بالله، فإنهن يرين ما لا ترون. رواه أبو داود. دعاء صلاة الاستخارة. قال جابر بن عبد الله رضي الله عنهما: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا الاستخارة في الأمور كلها كما يعلمنا السورة من القرآن. يقول: إذا هم أحدكم بالأمر فليركع ركعتين من غير الفريضة، ثم ليقل:
1: اللهم إني أستخيرك بعلمك، وأستقدرك بقدرتك، وأسألك من فضلك العظيم، فإنك تقدر ولا أقدر، وتعلم ولا أعلم، وأنت علام الغيوب. اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر،
0: ويسمي

0: به.
1: رواه البخاري. كفارة المجلس: من جلس في مجلس فكثر فيه لغطه فقال قبل أن يقوم من مجلسه ذلك:
0: سبحان

إلا غفر له ما كان في مجلسه ذلك، رواه الترمذي. اللهم إنا نسألك يوما لا انكسار فيه، ونسألك رزقا لا حرام فيه، ونسألك عملا لا رياء فيه،

0: ونسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم لا تبتلنا بعيب كرهناه في غيرنا، وغير علينا حالنا لأحسنه، وأعنا على شكر نعمتك، وارزقنا وأنت خير الرازقين يا رب العالمين.
1: يا رب العالمين.
0: إذاعة القرآن الكريم من البحرين، أثير الروح.
2: هذه إذاعة القرآن الكريم من البحرين. أيها السادة، ننصت خاشعين لتلاوة مباركة بصوت الشيخ علي عبد الرحمن الحديفي ما يتيسر له من سورة الشورى.

بغير الحق أولئك لهم عذاب أليم ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور ومن يضلل الله فما له من ولي من بعده

0: صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض ألا إلى الله تصير الأمور.
1: صدق الله العظيم.
2: أنصتنا خاشعين لتلاوة مباركة بصوت الشيخ علي عبد الرحمن الحذيفي ما تيسر له من سورة الشورى.

0: أدعية من القرآن.
1: ملك الملوك جل وعلا يدعوك إلى أن تدعوه.

0: الله هو الهادي، وبه يستعان على الظالم والعاصي. وها هو موسى عليه السلام يسأل ربه أن يوفقه في دعوته ويعينه على تحمل مشاقها.
1: قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني.

0: سورة طه.
1: أدعية من القرآن.
0: اللهم إنك قلت وقولك الحق، ادعوني أستجب لكم. ها نحن يا ربنا قد دعوناك، فاستجب لنا يا أرحم الراحمين.

سبحان من لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، سبحان من أنعم بجزيل العطاء وعفى عن القبائح يوم الجزاء، أذاق عباده بالقرآن لذة مناجاته، وجعل من اصطفاهم منهم أهل

0: أهل مرضاته فملأ قلوبهم إيمانا وحباً وإخباتا وشوقاً إليه سبحان من يقدر على أن يؤمن بلا خوف ويغني بلا فقر ويسعد بلا شقاء واسع العطاء سبحانه يملك حوائج السائلين ويعلم ضمائر الصامتين شرع بعزته موجبات رحمته وبين بفضله عزائم مغفرته سبحان من يسأل وحده رحمة تهدي القلوب وتشرح الصدور وترد الغائبين وتهدي الحيارى والضالين وتغني الفقير وتشفي السقيم وترحم الميت وتنجي من النار وتدخل الجنة سبحان من لا شريك له عم جميعنا يا رب بالرحمة
1: يا حسن وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة في زمرة حبيبك المصطفى وعبادك الأخيار يا عزيز يا غفار. سبحانك اللهم وبحمدك تبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك. إخوة الإيمان، يرتفع صوت الحق مناديا لصلاة العصر حسب رزنامة الزبارة والبحرين.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة، اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، والصلاة القائمة. آت محمدا الوسيلة والفضيلة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد، إنك لا تخلف الميعاد.
1: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. ارتفع صوت الحق مناديا لصلاة العصر حسب رزنامة الزبارة والبحرين. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال. هذه إذاعة القرآن الكريم من البحرين، أثير الروح. اللهم يا من لا تضيع ودائعه، استودعناك نفسنا وديننا وبيتنا وأهلنا ومالنا وخواتيم أعمالنا. اللهم إن استودعناك وطننا الغالي، فاحفظه لنا بما تحفظ به عبادك الصالحين.
2: إذاعة القرآن الكريم من البحرين،
1: أثير الروح.

سبحانك اللهم أنت المدعو بكل لسان والمقصود في كل حين وزمان. أين المفر وأنت المحيط بالأكوان؟ وكيف البعد عنك وأنت الذي قيدتنا بلطائف الإحسان؟ اللهم فرج عني كل هم وأبعد عني كل غم وأخرجني من كل كرب ضاق به صدري وعيل معه صبري وقلت به حيلتي. يا كاشف كل ضر وبلية، يا عالم كل جهر

0: أعظم أسباب سعادة الدنيا هو تعلق قلبك بالله عز وجل.
1: نستمع وإياكم مستمعين الكرام فيما يلي إلى أحسن القصص. نستمع وإياكم إلى سورة يوسف بصوت القارئ الشيخ محمد جبريل.

قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا إن الشيطان للإنسان عدو مبين

إسحاق إن ربك عليم حكيم لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين إذ قالوا ليوسف وأخوه

فلما ذهبوا به وأجمعوا أن يجعلوه في غيابة الجب وأوحينا

وأسروه بضاعة والله عليم بما يعملون وشروه بثمن بخس دراهم معدودة وكانوا فيه من الزاهدين

ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه

السجن أحب إلي مما يدعونني إليه وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين.

واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء ذلك من فضل الله

يَا صَاحِبَيِ السِّجْنِ أَأَرْبَابٌ مُتَفَرِّقُونَ خَيْرٌ أَمِ اللَّهُ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ.

وأما الآخر فيصلب فتأكل الطير من رأسه قضي الأمر الذي فيه تستفتيان

قال تزرعون سبع سنين دأبا فما حصدتم فذروه في سنبله إلا قليلا مما تأكلون

0: يعرضون.
1: قال هل آمنكم عليه إلا كما أمنتكم على أخيه من قبل فالله خير.

0: يحاط بكم فلما آتوه موثقهم قال الله على ما نقول وكيل
1: وقال يا بني لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من أبواب

كذلك نجزي الظالمين فبدأ بأوعيتهم قبل وعاء أخيه ثم استخرجها من وعاء أخيه كذلك كدنا ليوسف

يسرق فقد سرق أخ له من قبل فأسرها يوسف في نفسه ولم يبدها لهم قال أنتم شر مكانا والله أعلم بما تصفون.

أباكم قد أخذ عليكم موثقا من الله ومن قبل ما فرطتم في يوسف فلن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي أو يحكم الله لي وهو خير الحاكمين ارجعوا إلى أبيكم فقولوا يا

قال لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين. اذهبوا بقميصي هذا فألقوه على

على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.

0: صدق الله العظيم.
1: تلا على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ محمد جبريل سورة يوسف.
2: أذكار المساء.
3: إيه، هذه حال الدنيا.
4: ما يحزنك أيها الشيخ؟
3: قلة الزاد وطول السفر وكثرة الذنوب، وصلوا إلى مولاهم

0: وبقينا وتنعموا بوصاله وشقينا. ذهبت شبيبتنا وضاع زماننا ودنت منيتنا فمن ينجينا. فتجمعوا أهل القطيعة والجفا نبكي شهورا قد مضت وسنينا.
1: حنانيك أيها الشيخ الوقور، فإن ربك رحيم غفور. إذا أوجعت تلك الذنوب فداوها برفع يد في الليل والليل مظلم. ولا تقنطا من رحمة الله، إنما قنوطك منها من ذنوبك أعظم. فرحمته للمحسنين كرامة، ورحمته للمذنبين تكرم.
0: إيه يا بحر، لو علمت عظم ذنوبي لكففت عن لومي وتأنيبي.
1: أيها الشيخ الوقور، إن شئت أرشدتك إلى دواء تلك الذنوب.
0: علي به يا بحر.
1: إنه الإكثار من ذكر علام الغيوب. ألم يبلغك قول نبينا صلى الله عليه وسلم: من قال سبحان الله وبحمده في يوم 100 مرة حطت خطاياه ولو كانت مثل زبد البحر. فإن رمت أن تكون من المقربين من رب العالمين فكن له من الذاكرين. فاذكروني أذكركم، واشكروا لي ولا تكفرون. وخير الذكر ما ورد عن سيد البشر في الصباح والمساء، وإليك أذكار المساء.
2: أذكار المساء.
3: الأذكار، أذكار المساء.

من قالها حين يصبح أجير من الجن حتى يمسي، ومن قالها حين يمسي أجير منه حتى يصبح. بسم

كانت له عدل 10 رقاب، وكتبت له 100 حسنة، ومحيت عنه 100 سيئة، وكانت له حرزا من الشيطان.

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى علي حين يصبح وحين يمسي أدركته شفاعتي يوم القيامة.

0: مصحف البحرين. يتلو القارئ الشيخ أنس بن عيسى العمادي تلاوة لسورة الشورى.
1: بسم

0: صدق الله العظيم.
1: تلا على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ أنس بن عيسى العمادي سورة الشورى.
2: فواصل حديثية.
3: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله عز وجل: أنفق عليك.
4: رواه أبو هريرة رضي الله عنه وأخرجه البخاري.
5: إذا كثرت عليك الهموم ومصائب الدنيا، تذكر أن كل ابن آدم خطأ، وخير الخطائين التوابون.
1: سؤال وجواب من أسئلة على الهواء.
6: هذه سائلة تقول يعني تؤخر غسل الجنابة لكي تقضي بعض الشغل في البيت والمسؤوليات وغيره، وأحيانا يكون المذيع يعمل وهي يعني تعمل في المنزل فتتردد معه الآيات وهي على جنابة تنسى، فهل عليها شيء وما حكم تأخير غسل الجنابة؟
7: الحمد لله رب العالمين. الجنب لا يقرأ القرآن، لأن الجنب إذا كانت المرأة على جنابة فتستطيع أن تغتسل في أقرب وقت، وإن لم تجد الماء أو لم تستطع استخدام الماء فإنها تتيمم، على خلاف لو كانت نفساء أو كانت حائض فليس بيدها حتى تنتهي من حيضها ومن نفاسها. وكونها تردد لا شعوريا، إنسان يردد قرآن أو كذا، فلا بأس، ما عليها شيء لأنها لم تتعمد التلاوة، لكن الجنب ممنوع من قراءة القرآن الجنب.
6: أحسن الله إليكم وبارك في علمكم.
1: سؤال وجواب من أسئلة على الهواء.

0: نسأل الله أن يبشركم بفرحة لم تحسبوا لها حسابا، وأن ينير لكم دروبكم ويسهل لكم كل صعب، ويحقق لكم أمنياتكم ويحفظكم من كل شر وتعب وهم، ويجعل أيامكم القادمة تفيض سعادة وفرحا لا تغيب فيها ابتسامتكم الجميلة.
1: أسعدكم الله ووفقكم
0: وأرضاكم ورضي عنكم.
1: إذاعة القرآن الكريم من البحرين،
0: أثير الروح،
1: أثير الروح.
2: مستمعين الكرام، هذه قراءة من القرآن الكريم للشيخ عبد الباسط عبد الصمد.

0: عظيم.
1: كانت هذه هي قراءة من القرآن الكريم للشيخ عبد الباسط عبد الصمد.
2: بأي طريقة تستمعون بها إلينا؟
3: بأي طريقة تستمعون بها إلينا؟
2: 106.1 FM معكم بأثير الروح. أثير
4: الروح. مصحف البحرين. فيما يلي يتلو على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ علي صلاح عمر سورة الكهف.
5: بسم الله.

المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وتحسبهم أيقاظا وهم رقود

اللهم اختم لنا يومنا هذا برضوانك والعتق من نيرانك. اللهم اجعل ما قدمنا شافعا لنا يوم تتطاير الصحف، واجعلنا في ركب من أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا.

0: إخوة الإيمان، يرتفع صوت الحق منادياً لصلاة المغرب حسب رزنامة الزبارة والبحرين.
1: الله أكبر، الله أكبر،

0: والفضيلة،
1: وابعثه المقام المحمود الذي وعدته،
0: وابعثه المقام المحمود الذي وعدته،
1: إنك لا تخلف الميعاد،
0: إنك لا تخلف الميعاد.
2: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد.
3: ارتفع صوت الحق مناديا لصلاة المغرب حسب رزنامة الزبارة والبحرين. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال. هذه إذاعة القرآن الكريم من البحرين، أثير الروح.
4: الأذكار.

اللهم رب هذه الدعوة التامة، اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، والصلاة القائمة. آت محمدا الوسيلة والفضيلة.

الأذكار دعاء الدخول إلى البيت. كان عليه الصلاة والسلام إذا دخل بيته قال: بسم

0: أو أجهل أو يجهل عليه.
1: الأذكار.
2: بنقاء حبات المطر،
3: بنقاء حبات المطر،
2: وصفاء أجواء الربيع،
3: وصفاء أجواء الربيع،
2: وبجمال ألوان الأشجار،
3: وبجمال ألوان الأشجار،
2: وبعطر الأزهار الفواح،
3: وبعطر الأزهار الفواح،
2: تمتزج كلها معا لتستمع إلى أروع كلام نزل على وجه الأرض، بأجمل الأصوات.
3: 106.1 FM
2: أثير الروح.

إذاعة القرآن الكريم من البحرين، وبالتعاون مع وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، تقدم سكون. سكون مع فضيلة الشيخ الدكتور زياد السعدون. سكون. سكون.

الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. حياكم الله إخواني وأخواتي المستمعين والمستمعات، وما زال حديثنا موصولا مع برنامجكم سكون. من المشاكل الزوجية التي تعصف بحياة الأزواج والحياة الزوجية وعدم استقرارها كشف أسرار الحياة الزوجية. يعني بعض الناس ما عنده سر في بيته، أي شيء يصير بينه وبين زوجته أو بينها وبين زوجها لازم أهلها يدرون، لازم صديقاتها يدرون، هو لازم أهلها يدرون، أصدقائه يدرون، الناس تدري. ليس كل شيء يصلح أن يقال للناس، فلابد من خصوصية، ولذلك هذه مشكلة. هذه مشكلة للناس اللي يعني يخبرون عما يجري في حياتهم. أحيانا تكون أخطاء زوجية، خلافات، حياة ينقلونها للآخرين. ولذلك مثل هذه الأمور تبدي يتحفظ الطرف اللي ما يحب تطلع أسراره، ويعرف الطرف الثاني ما يضم شيء يبدي يكتم عنه. تجيك تشتكي تقول لك زوجي غامض، زوجي ما يتكلم. يعني أضرب لكم مثال، وكما تقول العرب بالمثال يتضح المقال. يعني واحدة تقول يعني زوجي ما يتكلم عن أهلي أو أهله، كأن إحنا متزوجين أيتام مثل الفقع طالعين هالشكل بالبر، ما لنا لا أهل ولا عائلة ولا كذا، ما يجيب طاري أحد من أهلي أو أهله. فسألت الرجل قلت له ليش أنت ما تحب تتكلم عن أهلك أو عن أهلها؟ حتى لو سالفة تجي عرضا هالشكل على الأهل يقولها لا تكلميني عن أحد. ليش؟ يقول السبب أني مثلا يوم من الأيام التقيت بأخوها في مكان معين ولقيته يعني مع أصدقاء له وجالسين في كوفي وكذا، فيقول ما دعاني أو ما عزمني يعني. فيقول أنا ذكرت لها هذه الحادثة، أنا ما عاتب عليه، ممكن محرج مع أصدقائه موجودين معه وكذا. يقول سوت لي مشكلة كبرى، إيش قصدك وإيش تقصد أخوي بخيل وتقصد، يقول وصارت مشكلة. زين، فيقول يعني أنا هذا وراحت وصلتها لأخوها وياي الأخوي عاتبني. يقول الحين أنا هذه زوجتي أقول لها الكلمة هذه تروح تبسطينها لل، ليس كل ما يعلم يقال. بعدين أنا ذكرت لك حادثة وما كان قصد الإساءة، أنت فسرتيها إساءة. يقول صارت مشكلة كبيرة. إذن هذه الأمور اللي تكشف أسرار الحياة الزوجية أو شيء يقال بين الزوجين وينشر أو كذا، هذا يسبب مشاكل كبيرة، من ضمنها غموض أحد الزوجين. ليش؟ لأنه يخاف من شريك حياته أنه أي شيء يخبر يقول عنه. ولذلك الخصوصية هذه مهمة جدا، ولا نجعل بحيث يعني قبل لا تخبرين إذا زوجك انطاك خبر في شغله في حياته في يخص أهله يخص كذا، لا تخبرين أحد. ليش؟ لأنه ممكن يزعل زوجك. ونفس الشيء أنت وزوجتك تقول لك أي شغلة رحت خبرت. فيا أخواني يا أخواتي، هذا الأمر حقيقة ولد مشاكل، بعضها قد انتهى بالطلاق وبعضها أصبحت مشكلة مزمنة غير قابلة للحل، وبعضها بل من شر الأمور هذه أنه البعض يتكلم عن علاقته الخاصة مع زوجته، أو هي تتكلم صديقاتها عن ما يجري بينه وبين زوجها على الفراش. يقول عليه الصلاة والسلام إن من شر الناس منزلة عند الله يوم القيامة الرجل يفضي إلى امرأته وتفضي إليه ثم ينشر سرها. حديث في صحيح مسلم، ما يجوز هذا. من شر الناس اللي يتحدث عن ما يجري في فراشه أو ما تدري في فراشه. إذن المرأة والرجل لنا بيت جديد الحين في خصوصية، مو معناها أنا متعلم على العزوبية أني أنا أتكلم مع أمي وخواتي وكذا كما يقولون أزوع اللي عندي كله،

0: لا في خصوصية يجوز هذه المرأة تزعل أو لا. يعني مرة واحدة طلبت من زوجها قالت له يا فلان، يعني أنا من جيت البيت من بيت أهلي وأنا أبوي شاري لي السيارة، اشتري لي سيارة. وزوجها يعني ممكن يشتري، قال لها شوف إن شاء الله. يوم ثاني لو والله أم الزوج متصلة عليها، أنت ما تخافين الله، منين يجيب لك، هو من تزوجك وهو من دين لدين وكذا. تقول البنت انا انصدمت، زين انا متزوجتك ولا متزوجه امك؟ انت تبي تجيب لي سياره جيب لي، ما تبي اعتذر مني خلاص. ليش تروح تخبر امك وتسوي لي مشكله معاها؟ فاذا يا اخواني يا اخواتي، الحياه الزوجيه لها اسرارها، ما ينبغي ان يطلع عليها كل احد. ولذلك هذه مشكله للاسف تخلق مشاكل كثيرة، بل تخلق نفور بين الزوجين، تخلق غموض بين الزوجين. انه تقول لك والله انا ما اقدر اقول لزوجي شيء لاني اكيد يطلع على اهله هذا الكلام. اي شيء يصير بينكم لا تطلعونه، خلوا بينكم، خلوا كذا. اي ممكن انا اذا ابي استشير موافقة الطرفين استشارة عند احد من الاهل ما في مشكلة، او عند مكتب استشارات ما في مشكلة، لكن لا يصير الديدن هو ايش؟ هو أن نطلع أسرارنا ويبدي الطرف الآخر يخاف، فما يقول كل اللي عنده، يظن الآخر غامض أسراره بير غميج سر غميج كذا. لا، خلوا الأمور يعني فيها خصوصية، وإذا أردتوا تطلعون شيء من الحياة الزوجية لابد يكون بمعرفة الطرفين.
1: قدمت لكم إذاعة القرآن الكريم من البحرين، وبالتعاون مع وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، برنامج سكون. سكون مع تحيات فضيلة الشيخ الدكتور زياد السعدون والمخرج فهد الجزاف.

0: الصابرين، إذاعة القرآن الكريم من البحرين، 106.1 FM، أثير الروح.
1: مصحف البحرين يتلو على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ علي صلاح عمر سورة قاف.

0: صدق الله العظيم.
1: تلا على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ علي صلاح عمر سورة قاف. لم يخلقنا الله لنحزن،
2: هو فقط
1: يعلمنا الرجوع إليه عندما ننكسر.
2: تأكد
1: أن كل الأحزان التي تمر بك إما لأن الله يحبك فيختبرك، أو أنه يحبك فيطهرك من ذنوبك.
2: يوما ما
1: ستكتشف أن حزنك حماك من النار، وأن صبرك أدخلك الجنة. قال تعالى: والله يعلم وأنتم لا تعلمون. إجابة كافية وشافية لسؤال البعض: لماذا يحدث ذلك لنا؟ فلنحسن الظن بالله.
2: إذاعة القرآن الكريم من البحرين،
1: أثير الروح. مستمعين الكرام، يتلو على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ فؤاد الخامري سورة النمل.

0: تعملون.
1: صدق الله العظيم.
2: تلا على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ فؤاد الخامري سورة النمل.
3: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال سبحان الله وبحمده في يوم 100 مرة حطت خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر. متفق عليه.

متوكلا عليه في جميع أمور الدنيا ومد جذور الخير والعطاء في حياتك وانشر السعادة أينما كنت.

0: إذاعة القرآن الكريم من مملكة البحرين 106.1 FM.
1: مصحف البحرين. فيما يلي تستمعون أيها الأحبة إلى تلاوة لسورة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام بصوت القارئ الشيخ عمر مظفر.

ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين، فانصرنا على القوم الكافرين. إخوة الإيمان، يرتفع صوت الحق مناديا لصلاة العشاء حسب رزمامة الزبارة والبحرين.

اللهم رب هذه الدعوة التامة، اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، والصلاة القائمة. آت محمدا الوسيلة والفضيلة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد، إنك لا تخلف الميعاد.

0: بعد.
1: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. ارتفع صوت الحق مناديا لصلاة العشاء حسب رزنامة الزبارة والبحرين. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال. هذه إذاعة القرآن الكريم من البحرين، أثير الروح. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. اللهم إن استودعناك أرواحنا وأنفسنا وأهلنا وأقاربنا وأصدقاءنا ووطننا الحبيب،
2: ووطننا الحبيب.
1: يا من لا تضيع ودائعه، يا الله
2: يا الله.
1: اللهم إنا قد علمنا أنه مع العسر يسر ومع الشدة فرج، وإنك مبدل الأحوال من حال إلى حال. ربي
2: ربي
1: ربي إنك ترانا وتعلم بحالنا، فأبدل عسرنا يسرا، وأبدل شدتنا بالفرج القريب.
2: يا رب العالمين
1: يا رب العالمين.
2: إذاعة القرآن الكريم من البحرين، أثير الروح.
1: يتلو على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ أحمد السعدي سورة إبراهيم عليه السلام من صلاة التراويح لعام 1440 من الهجرة.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم.
1: تلا على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ أحمد السعدي سورة إبراهيم عليه السلام من صلاة التراويح لعام 1440 من الهجرة. فوائد من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. عن عمر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما منكم من أحد

0: أحد يتوضأ فيسبغ الوضوء ثم يقول: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله، إلا فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء. أخرجه مسلم والترمذي. وزاد: اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك مع كل وضوء. أخرجه أحمد. للوضوء سنن ينبغي للمسلم أن يحرص على الإتيان بها حتى يكون وضوءه تاما ينال به الأجر العظيم، فمن ذلك التيمم في غسل الأعضاء، فيبدأ باليد اليمنى قبل اليسرى. وكذلك أرشد الرسول صلى الله عليه وسلم إلى التسوك عند الوضوء لما فيه من زيادة الطهارة والنظافة، ويجدر بالمتوضئ ألا يغفل عن الذكر الذي شرعه الرسول صلى الله عليه وسلم بعد الوضوء حتى ينال الأجر العظيم المترتب عليه. ومما يستفاد من الأحاديث النبوية الشريفة استحباب التيامن في الوضوء، واستحباب التسوك عند الوضوء، واستحباب الذكر الوارد بعد الفراغ من الوضوء. فوائد من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم اصرف عنا الوباء والبلاء، اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك يا رب العالمين.
1: إذاعة القرآن الكريم من البحرين.
0: أثير الروح.
1: أثير الروح.
2: يتلو على أسماعكم الكريمة القارئ أحمد بن عبد العزيز المفيس ما تيسر له من جزء عم.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: بسم الله الرحمن الرحيم.
1: اقرأ باسم ربك الذي خلق. خلق الإنسان من علق.

صدق الله العظيم. تلا على أسماعكم الكريمة القارئ أحمد بن عبد العزيز الأنفيس ما تيسر له من جزء عمّة.

وأقربها زلفى لديك، وأعظمها وسيلة عندك أن ترجو.

0: الإذاعة. صوت الإذاعة يصحبك في كل مكان تريد.
1: الآن عبر تطبيق الهواتف الذكية
0: أثيرنا يصلك أينما كنت. 106.1 FM إذاعة القرآن الكريم من البحرين. أثير الروح.
2: سبأ هي منطقة ملوك اليمن القدماء، كانوا يعيشون في رخاء وجنات حتى جرفت في السيل العرم جزاء كفرهم بالله. المزيد في سورة سبأ التي نستمع إليها بصوت القارئ أسامة الصافي.

ورواحها شهر وأسلنا له عين القطر. ومن الجن من يعمل بين يديه بإذن ربه

أنفسهم فجعلناهم أحاديث ومزقناهم كل ممزق إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور ولقد صدق

ولو ترى إذ فزعوا فلا فوت وأخذوا من مكان قريب

0: صدق الله العظيم.
1: لقد كان لسبأ في مسكنهم آية، سورة سبأ، استمعتم إليها بصوت القارئ أسامة الصافي.
2: تغريدات أسرية.

0: تغريدات أسرية.
1: أخي الكريم، أختي الكريمة، كان أبو الدرداء يقول لزوجته: إذا غضبت فراضيني، وإذا غضبت أراضيك، وإلا فسرعان ما نفترق.
0: تغريدات أسرية.

0: ذلك أمرا. يا رب أفرحنا بما تحتاجه أنفسنا وأنت أعلم به منا.
1: إذاعة القرآن الكريم من البحرين، أثير الروح.
2: تستمعون الآن إلى تلاوة عطرة من القرآن الكريم للشيخ ماهر بن حمد المعاقلي.
3: بسم الله الرحمن الرحيم.
4: الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا،

إني نسيت الحوت فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره واتخذ سبيله في البحر عجبا.

0: كانت هذه تلاوة عطرة من القرآن الكريم للشيخ ماهر بن حمد المعيقلي.
1: أينما كنت،
2: أينما كنت
1: يصلك أثيرنا بكل المحبة،
2: بكل المحبة،
1: وبه تغدو النفس مشرقة،
2: مشرقة،
1: والقلوب رحبة،
2: والقلوب رحبة.
1: أثير الروح، أثير الروح،
3: أثير الروح،
1: يضفي على الأجواء عبقا وطيبا كما عهدتموه على 106.1 FM إذاعة القرآن الكريم من البحرين.
4: يتلو على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ خالد العيناتي سورة القصص. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: صدق الله العظيم. تلا على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ خالد العيناتي سورة القصص. اللهم إني أعوذ بك من شر بصري.
1: اللهم إني أعوذ بك من شر بصري.
0: وأعوذ بك من عين نظرت إلى الحرام ولم تعبأ، وعين أدركت عظمتك فلم تدمع، وقلب عرف خالقه فلم يخشع. اللهم اجعل في بصري نورا أميز به بين الحق والباطل، وأرى به عظمة نعمائك وأفضالك، يا من لا تدركه الأبصار ولا تراه العيون ولا تخالطه الظنون ولا يصفه الواصفون. اجعل خير عمري آخرة، وخير عملي خواتمة، وأمتني على لا إله إلا الله. اللهم آمين.

0: السعادة تكمن في الشعور بالطمأنينة، وحتى تتحقق لابد من راحة القلب التي تأتي بالقرب من الله عز وجل. إذاعة القرآن الكريم من مملكة البحرين 106.1 FM.
1: يتلو على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ فهد بن واصل المطيري سورة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

صدق الله العظيم. تلا على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ فهد بن واصل المطيري سورة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام.

0: أدعية من القرآن.
1: ملك الملوك جل وعلا يدعوك إلى أن تدعوه.

0: الإيمان بالله عز وجل والصدق فيه سبب لمغفرة الذنوب، سبب لمغفرة الذنوب والوقاية من العذاب والنكال.
1: ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا

0: أدعية من القرآن.
1: اللهم إنك قلت وقولك الحق، ادعوني أستجب لكم. ها نحن يا ربنا قد دعوناك، فاستجب لنا يا أرحم الراحمين.

0: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يرقد وضع يده اليمنى تحت خده ثم يقول:
1: اللهم قني عذابك يوم تبعث عبادك.
0: يقولها 3 مرات. رواه الترمذي. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أوى إلى فراشه كل ليلة جمع كفيه ثم نفث فيهما فقرأ فيهما:
1: قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. قل

0: رواه مسلم. إذا أوى أحدكم إلى فراشه فلينفض فراشه بداخلة إزاره، فإنه لا يدري ماذا خلفه عليه، ثم يقول:
1: باسمك ربي وضعت جنبي وبك أرفعه، إن أمسكت نفسي فارحمها، وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين.
0: متفق عليه. إذا أتيت مضجعك فتوضأ وضوءك للصلاة، ثم اضطجع على شقك الأيمن

0: أرسلت.
1: فإن مت على الفطرة واجعلهن آخر ما تقول. متفق عليه.
0: اللهم رب السماوات ورب الأرض ورب

0: النووي.
1: رواه مسلم. كان صلى الله عليه وسلم لا ينام حتى يقرأ ألف لام ميم تنزيل السجدة وتبارك الذي بيده الملك. رواه الترمذي والنسائي. إذا أويت إلى فراشك فاقرأ آية الكرسي حتى تختمها، فإنه لن يزال عليك من الله حافظ ولا يقربك شيطان حتى تصبح.

0: الشيطان وشركه وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم.
1: رواه الترمذي. ما يقول المرء إذا تقلب ليلا؟ كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا تضور من الليل

0: النار.
1: رواه النسائي وصححه الألباني. دعاء القلق والفزع في النوم ومن بلي بالوحشة وغير ذلك.
0: أعوذ بكلمات الله التامة من غضبه وعقابه وشر عباده ومن همزات الشياطين وأن يحضرون.
1: رواه الترمذي. ماذا يفعل من رأى الرؤيا أو الحلم؟ الرؤيا الصالحة من الله والحلم من الشيطان، فإذا رأى أحدكم ما يحب فلا يحدث به إلا من يحب، أما إذا رأى ما يكره في منامه فيفعل.

ينفث عن يساره ثلاثا، يستعيذ بالله من الشيطان ومن شر ما رأى ثلاث مرات، لا يحدث بها أحدا، يتحول عن جنبه الذي كان

الله عليه وسلم قال: سورة من القرآن 30 آية تشفع لصاحبها حتى يغفر له، تبارك الذي بيده الملك. وفي رواية: شفعت لرجل حتى غفر له. وفي رواية: خاصمت عن صاحبها حتى أدخلته الجنة. أخرجه أحمد وغيره وصححه الألباني. من قرأها كل ليلة منعه الله بها من عذاب القبر. قال ابن مسعود رضي الله عنه: وكنا في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم نسميها المانعة. حسنه الألباني في السلسلة الصحيحة.

0: 106.1 FM
1: إذاعة القرآن الكريم من البحرين.
2: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله يقول: أنا عند ظن عبدي بي، وأنا معه إذا دعاني. رواه مسلم.
3: سورة الشعراء يتلوها على أسماعكم الكريمة القارئ محمد فؤاد الكواري.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم.
1: تلا على أسماعكم الكريمة القارئ محمد فؤاد الكواري تلاوة مباركة لسورة الشعراء.

اللهم إني أسألك يا حي صفة ذاتك، ويا محيي صفة أفعالك، وما بالذات لا يفوت وما بالفعل يحيا ويموت. يا مصوب خطأ الدعاء بأن لا تجيب،

بهذا حميتنا من الضر، لأن الإنسان كم يدعو بالشر دعاءه بالخير. سبحانك يا رب ولا تقال إلا لك. حذرتنا ألا نحكم فيما لا نعلم، حتى لا نحكم الأهواء في تزيين ما نشاء، وحسبنا من قولك عسى أن تحبوا وعسى أن تكرهوا ما أيده الواقع من شر فيما نحب ومن خير فيما نكره. وصلى الله وسلم على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

0: إذا ضاقت بك السبل،
1: إذا ضاقت بك السبل،
0: ما أجمل أن تستعين بمن بيده مفاتيح الخير كله،
1: مفاتيح الخير كله
0: في الدنيا والآخرة.
2: لكن

0: من المصحف المجود سورة آل عمران. هذه السورة التي اشتملت على الفضائل العديدة وأركان الدين الهامة تستمعون إليها للقارئ الشيخ محمد صديق المنشاوي.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: صدق الله العظيم.
1: اللهم إنا نسألك يوما لا انكسار فيه، ونسألك رزقا لا حرام فيه، ونسألك عملا لا رياء فيه، ونسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم لا تبتلنا بعيب كرهناه في غيرنا، وغير علينا حالنا لأحسنه، وأعنا على شكر نعمتك، وارزقنا وأنت خير الرازقين يا رب العالمين.
2: يا رب العالمين.
1: إذاعة القرآن الكريم من البحرين، أثير الروح. يتلو على أسماعكم فيما يلي تلاوة عطرة لسورة المؤمنون القارئ الشيخ هاني الرفاعي.
3: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: تلا على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ هاني الرفاعي تلاوة عطرة لسورة المؤمنون.
1: اللهم
2: اللهم
1: إنا نسألك خشيتك في الغيب والشهادة، ونسألك كلمة الإخلاص في الرضا والغضب، والقصد في الفقر والغنى، ونسألك نعيما لا ينفد، وقرة عين لا تنقطع، ونعوذ بعزتك التي لا ترام أن ينزل علينا سخطك وغضبك. اللهم
2: اللهم
1: زينا بزينة الإيمان وبطاعتك يا رحمن بمنك وفضلك.

0: إذا كثرت عليك الهموم ومصائب الدنيا، تذكر أن كل ابن آدم خطأ، وخير الخطائين التوابون.
1: يتلو على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ إبراهيم المغربي ما تيسر له من سورة النساء.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
3: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة

وأخذهم الربا وقد نهوا عنه وأكلهم أموال الناس بالباطل

منه فآمنوا بالله ورسله ولا تقولوا ثلاثة انتهوا خيرا لكم إنما الله إله واحد سبحانه أن يكون له ولد

ترك، وهو يرثها إن لم يكن لها ولد، فإن كانت اثنتين فلهما الثلثان مما ترك،

0: عليم.
1: صدق الله العظيم.
2: تلا على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ إبراهيم المغربي ما تيسر له من سورة النساء.

0: اللهم يا من لا تضيع ودائعه، استودعناك نفسنا وديننا وبيتنا وأهلنا ومالنا وخواتيم أعمالنا. اللهم إن استودعناك وطننا الغالي، فاحفظه لنا بما تحفظ به عبادك الصالحين.
1: إذاعة القرآن الكريم من البحرين،
0: أثير الروح.
2: فيما يلي ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة مباركة سميت لمثل ضربه الله عز وجل لمشركي مكة ومن شابههم إلى يومنا هذا، إمام المسجد الأقصى المبارك الشيخ محمد رشاد الشريف يتلو على أسماعكم سورة العنكبوت. بسم الله.

جاءت رسلنا لوطا سيئ بهم وضاق بهم ذرعا وقالوا لا تخف ولا تحزن

وإلى مدين أخاهم شعيبا فقال يا قوم اعبدوا الله وارجوا اليوم الآخر ولا تعثوا في الأرض مفسدين فكذبوه فأخذتهم الرجفة فأصبحوا

مساكنهم وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل وكانوا مستبصرين وقارون وفرعون وهامان

مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتاً

الله يعلم ما يدعون من دونه من شيء وهو العزيز الحكيم.

اتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر

واحد وإلهنا وإلهكم واحد ونحن له مسلمون وكذلك أنزلنا إليك الكتاب فالذين آتيناهم الكتاب يؤمنون به ومن هؤلاء من يؤمن به

أوتوا العلم وما يجحد بآياتنا إلا الظالمون وقالوا لولا أنزل عليه آيات من ربه

غرفا تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نعم أجر

بعد موتها ليقولن الله قل الحمد لله بل أكثرهم لا يعقلون وما هذه الحياة الدنيا إلا لهو ولعب وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون

0: المسجد الأقصى المبارك الشيخ محمد رشاد الشريف تلاوة خاشعة لسورة العنكبوت.
1: إذا ضاقت بك السبل،
2: إذا ضاقت بك السبل،
1: ما أجمل أن تستعين بمن بيده مفاتيح الخير كله،
2: مفاتيح الخير كله
1: في الدنيا والآخرة.

مستمعين الكرام، يتلو على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ فؤاد الخامدي سورة الفاتحة وما تيسر من سورة البقرة.

0: صدق الله العظيم.
1: تلا على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ فؤاد الخامري سورة الفاتحة وما تيسر من سورة البقرة.

اللهم إنا ندعوك براعة نداء وذل احتماء، لأننا نعلو بما تشاء على ما نشاء. اللهم إنك شرعت السؤال راحة بال، وإلا فماذا نسأل وقد أعطيتنا قبل أن نعرف كيف نسأل؟ يا مالك كل من ملك، ولذلك تؤتيه من تشاء وتنزعه ممن تشاء، ولك من عالم الملك ما لا يملك، ولك من عالم الملكوت ما لا تطلع عليه إلا عباد الرحموت. وصلى الله وسلم على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

0: إذاعة القرآن الكريم من البحرين أثير
1: الروح. فيما يلي نستمع وإياكم إلى جزء عم بصوت القارئ الشيخ البراء بن عبد الله بصفر. أعوذ